قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخيرات والليرات، صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح الهنا، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكل السادة الحضور المتابعين والمشاهدين وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم بنهار جديد ويوم جديد ومشوار جديد من إطلالتنا الصباحية، برنامج طلة فجر. صباح الخيرات.

السعادة بتتطلب منا جهد كبير، السعادة بتتطلب منا إرادة وعزيمة، والابتسامة هي مفتاح السعادة لحياتنا كاملة. فإن شاء الله يا رب يرزقنا السعادة في كل أيامنا، يرزقنا السعادة في كل خطواتنا. الدنيا ما بتمشي مع حدا طول الوقت بإيجابية وبالطريق السهل بدون أي عثرات، بدون أي معيقات، لكن الشاطر اللي بيتغلب على كل هذه المعيقات وهالحفر وهالطلعات في وهالنزلات في طريق حياته بإيمانه بالله عز وجل، وبإيمانه بأنه القادم أجمل إن شاء الله، وبإيمانه بأنه رح يوصل للهدف اللي هو عماله بيسعى له. فصباح الخير للمبتسمين في كل صباح، تبسم في وجه الأخ صدقة، فتبسموا في وجه الآخرين، تبسموا في كل يوم في كل صباح، اكسبوا الصدقات وبينعكس هالشي مباشرة، هذا بيكون وكأنه مرآة أمامكم بتنعكس مباشرة عليكم وعلى حياتكم، بتبلش الحياة تبتسم لكم، بتبلش الأشخاص اللي حواليكم كمان تبتسم لكم. فصباح الابتسامة، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا، أحبابنا، ناسنا، تاج راسنا، أهلنا في طول كرم الحبيبة. صباح الخير للتاجر، صباح الخير للمزارع، صباح الخير للمواطن البسيط، صباح الخير للمواطن القوي، صباح الخير للمواطن الضعيف، صباح الخير للشرطي، صباح الخير لرجال الأمن، صباح الخير للمعلم، صباح الخير كمان للموظف والموظفة، صباح الخير للطالب والطالبة، من طلاب المدارس، من طلاب الجامعات، كل شرائح المجتمع الفلسطيني. نصبح عليكم، صباحكم فل وياسمين، هنا وسعادة. صباح الخير للي عمالهم بيسمعونا حاليا في هاللحظات من مشمارنا الصباحي لنهار اليوم الأحد، بداية هذا الأسبوع الموافق 12 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 27 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

اللهم صبح متابعينا بما يسرهم وكف عنهم ما يضرهم ويسر لهم أمورهم واجمعهم يا الله بجنتك إن شاء الله. صباح الخير للمتابعين للأحباب، أهلنا في طول كرم، صباح الخير لإلكم، يعني أهلنا في كل ضاحية، في كل عزبة، في كل حي من أحياء طول كرم، في كل قرية وفي كل بلدة، بنصبح عليكم، نحكي لكم صباحكم فل ياسمين ونرجس، صباحكم يوم صيفي بامتياز، صباح أشعة الشمس اللي طلت علينا من ساعات الصباح الباكرة، شمس الصباح اليوم مبكرة عالية دخلت نوافذ كل المنازل الكرمية، فصباح الخير لكل أهلنا في طول كرم. ومن طول كرم الصباحيات بنسافر فيها وبنبرقها مباشرة لأهلنا في جنين، وأهلنا في نابلس، وأهلنا في سلفيت، في قلقيلية، في طوباس، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير للأهل والأحباب في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، صباح الخير لأهلنا وأحبابنا من غزة الحبيبة، وصباح الخير لأهلنا أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين باختلاف الوقت بيننا وبينكم. إذا وقتكم مساء الخير فيسعد كل أوقاتكم ومساواتكم، إذا وقتكم بتوقيتنا صباح الخير فيصبحكم ويربحكم بالخير متابعينا ومشاهدينا أبنائنا المغتربين. بنذكركم بأرقام الاتصال والتواصل على الرقم 00975-99-40-990، هذا رقم الواتساب من خلاله بترسلوا فقط الرسائل النصية الصباحية المكتوبة. أما الاتصال الهاتفي فبيكون على الرقم 09-268-49. صباح الخيرات لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، يسعد صباحك مفيد أنت وكل الطاقم. شركة البريق للمنظفات يصبحهم بكل الخير كل طاقم شركة البريق، أكيد نوجه التحيات لأستاذ أمجد شديد، يسعد صباحك أنت وكل طاقم هذه الشركة الفلسطينية الرائعة المميزة اللي بتقدم كل منتجات التنظيف بأفضل جودة وبأحسن سعر. تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول. صباح الخير لكل موظفي بنك فلسطين اللي بيسمعونا حاليا، هم رايحين على شغلهم على البنك، يصبحكم بكل الخير. لكل الموظفين والعاملين بكل الفروع في مختلف المحافظات في الوطن الحبيب. كمان قاعات وجاتو سان موريس يسعد صباحه من عم أبو أمجد، أمجد وعوض يسعد صباحكم يا رب، كل طاقم أسرة سان موريس الرائعين قاعات وجاتو وكمان الموجودين بالأوتيل يصبحكم يربحكم بكل الخير. اسم يعني اسم فعليا بيتردد عبر الأجيال سان موريس، بنحكي عن من أعلام طول كرم المميز. صباح الخير لكل طاقم سان موريس. رعاة برنامجنا أيضا شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، يسعد صباحهم كل طاقم شداد ومديري المبيعات وكل الموزعين في شداد، يصبحهم بكل الخير ومشكورين دائما على كل الأصناف من المنتجات الوطنية اللي بتطرحوها بالسوق الفلسطيني مميزين فيها. شركة غرغور التجارية وكلاء سمارت ومرسيدس، صباح الخير لكل طاقم غرغور وصباح الخير لكل شخص موجود بهالمكان الفخم من الاسم غرغور، يسعد صباحهم الفخامة دائما. مركبات مرسيدس ومركبات سمارت، واللي بعده ما عرف شو يعني مركبة ذكية، ما عليكم باقتناء، ما عليكم إلا باقتناء مركبة سمارت. فجر دائما بحب الذكاء وبحب التطور وبحب مواكبة التكنولوجيا وكل شيء مميز، وأراد أنه يتميز بمركبات سمارت. كمان من رعاة برنامجنا المميزين شركة تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. وأيضا من رعاة برنامجنا المميزين شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، صباح الخير لكل طاقم مستر عسلي. بلال صباح الخير، سيدة فاطمة يسعد صباحها يا رب، كل طاقم المبيعات والإدارة والموزعين في مستر عسلي صبحهم بكل الخير. كمان من رعاة برنامجنا شركة سنيورة للصناعات الغذائية، يسعد صباحهم يا رب عشرة عمر صبحهم بكل الخير. صباح الخير زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، يسعد صباحك في الإخراج على أحمد الجلادي، صبحك بكل الخير يا علاء. ومني أنا رهوة وبحبلي نصبح عليكم مشاهدينا ومتابعينا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد، قولوا آمين يا رب العالمين. صبحكم بكل الخير.

صباح الخير، يسعد صباحكم، وهذا الصوت الفيروزي صباح العسل والياسمين لكم مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير وراحة البال، اللهم اجعل هذا الأسبوع بركة في الرزق، تيسير في الخطى وسعادة لا تزول. اللهم افتح لنا أبواب الخير واصرف عنا كل هم، وامنحنا من فضلك ما يطمئن القلوب. أسبوع مبارك عليك وعلى من تحبين. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأخ وجدي الجابي، صبحك وربحك بكل الخير يا رب، ويعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يصح لك زيارة قريبة إلى بلدك فلسطين الحبيبة. بدنا نصبح كمان على أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، وبدي أوجه كلمة بحق كل شخص كان بيحكي إنه طول كرم وتجار طول كرم وأسعار طول كرم غالية. امبارح حسب اللي شفته وفهمته من أهلنا من الداخل، طبعا الغرفة التجارية بالشراكة مع الفجر، كان في هناك تنظيم لا وصول حافلتين كبار من أهلنا من الداخل فلسطين المحتل وحافلتين صغار. أي نعم التجار بصراحة بيحكوا لك برحبوا دائما بأهلنا من الداخل، أهلا وسهلا فيهم طبعا بأي وقت وبأي مكان وبأي زمان، ولكن إحنا بنتمنى عن جد صدقا حس بتغيير واضح وكبير لما بيكون في هناك دخول لا أهلنا من الداخل بمركباتهم من خلال المعابر. إنما امبارح أنا كنت باستقبال هذه الباصات وهذه الحافلات من أهلنا من الداخل، من حيفا ومن يافا ومن مناطق تانية. فتخيلوا يعني أنا لما بسأل أهلنا بحكي لهم، في منهم بحكي لهم إنه أول مرة بتيجوا على طول كرم، بيحكوا لي لا إحنا كل جمعة تقريبا بنكون بطول كرم، وكل رحلة أو كل مرة بيكون فيها تنظيم جاي على طول كرم بنحب نيجي على طول كرم. طب هل من المعقول إنه لو هدول الأشخاص مش مرتاحين بطول كرم، مش لاقيين وجه حسن عماله برحب فيهم، مش لاقيين أسعار كويسة بترضيهم، بيرجع مرة تانية على طول كرم؟ بحكي لهم طيب إنه بتحبوا أهل طول كرم، بيحكوا إحنا بنحب أهل طول كرم، بنيجي دائما على طول كرم، نتسوق فيها، نرتاح فيها، مريحة جدا، وبكفي إنه صرنا نعرف أغلب ناسها وتجارها. فهذا دليل على إنه صدقا إن شاء الله يا رب إنه وللأمانة ولو بنرجع بالزمن لست سنين، أكثر من ست سنين، قبل سبع سنين تقريبا، ثمان سنين، يعني لو بنحكي إحنا عن 2018 2019 أيام ما كانت بوابة 104 متسمى بوابة سنعوز مفتوحة للدخول لأهلنا من الداخل فلسطين المحتل، كنا نسجل بصراحة بديش أحكي لكم بالمئات، بالآلاف لعدد الزيارات والدخول مركبات بشكل شبه يومي، مش بس يوم السبت. فهذا إن دل على شيء طبعا أكيد هم بحاجة إنه بصراحة يوصلوا لمدينة من هالمدن بشكل أسرع، بما إنه إحنا الأقرب عن باقي المدن للداخل. بس مع هيك لو مش ما كانوا لاقيين معاملة حسنة، لو ما كانوا لاقيين أسعار حلوة، لو ما كانوا لاقيين كل شيء بدهم إياه باللي هم بدهم إياه، ما كانوا إجوا، كانوا راحوا لمكان تاني أبعد. وهيهم يعني اليوم الدليل إنه اليوم بروحوا لمدن تانية أبعد لأنه الحواجز منعتهم يوصل لطول كرم. بس لأنه في كتير بتكون بصراحة أقاويل وإشاعات، ودائما بيكون في جدل حول موضوع أنه تجار طول كرم مغلوانيين وبضاعة طول كرم غالية. هسا إحنا موضوع نقارن سوق طول كرم بأي سوق تاني، ما في مقارنة، لأنه أي مدينة تانية هي أكبر جغرافيا وسوقها أكبر وفيها تجار جملة، عشان هيك فيها تنوع يمكن أكثر. بس مش معناها إنه ما في عنا شيء في طول كرم، لا بالعكس، عنا كل شيء تقريبا بدكم إياه، وكمان عنا تنزيلات بتكون، وعنا عروضات بكل البضائع تقريبا، مش طول السنة بس، يعني في عنا محلات بتلبي كل احتياجات الأهالي والمواطنين. فعشان هيك أنا كنت امبارح مبسوطة جدا لما سمعت هالحكي وهالكلام، وما بيعرفونا وبيحكوا لنا إنه أوكي إحنا جايين على طول كرم لأنه بنحب ناس وبنحب أهلها. في ناس أول مرة لما سألناهم إنه أول مرة جايين على طول كرم، بيحكوا لنا أول مرة بنيجي على طول كرم، إحنا دائما أي مكان بصح لنا إنه نروح عليه بنحب نروح عليه، وحكوا لنا إنه طول كرم حلوة، والناس اللي جايين معنا في الباص رايحينها من قبل ومبسوطين، وهينا جايين كمان إحنا ننبسط زينا زيهم، أهلا وسهلا فيهم، شو بدنا أحسن من هيك؟ وإن شاء الله يا رب الأعداد تزداد مع الأيام القادمة والأسابيع القادمة، وتكون الظروف أحسن وأفضل إن شاء الله، ويا رب نسمع أخبار حلوة ومبشرة لطول كرم بإعادة فتح المعابر والحواجز، على وعسى يعني ترجع هالمدينة تنتفض من جديد وترجع الحياة لشوارعها ولأزقتها ولناسها ولأهلها. لما كل يوم والتاني بنسمع عن مكان أغلق أبواب، لما كل يوم والتاني بنسمع
عن محل تجاري أغلق أبوابه، والله ما بيكون للقلب خاطر إنه يفرح وينبسط. بس مع هيك إحنا بدنا نكمل وبدنا نضلنا مستمرين وبدنا نكون موجودين بهالبلد. صباح الفل والياسمين لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. خلونا نروح لجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية ونطلع وإياكم على آخر المستجدات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. بعد منتصف الليلة الماضية قوات الاحتلال قامت باقتحام عدة مدن ومناطق في الضفة الغربية، حيث قوات الاحتلال دهمت بناية سكنية خلال اقتحامها بلدة سلوات شمال شرق رام الله بعد منتصف الليلة الماضية. هذا وقامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة دير الغصون شمال طول كرم. ومن أبرز العناوين أيضا، الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 4 مستوطنين بعد هجوم استهدف طاقم شبكة CNN وصحفيين آخرين في الضفة الغربية. سلطات الاحتلال تصادر منذ مطلع عام 2026 ما مجموعه 49 أمرا عسكريا تحت مسمى أوامر اتخاذ وسائل أمنية، استهدفت وفق البيانات المرصودة ما مجموعه 2093 دنما من أراضي المواطنين الفلسطينيين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بيّنت وفي ورقة تقدير موقف أصدرتها أمس أن هذا النوع من الأوامر لا يترتب عليه من الناحية الشكلية نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، إلا أنه يفرض قيودا مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها ومنع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية.

وفي مشهد يعكس تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية مدعومين من قبل جيش الاحتلال، عضو الكونغرس الأمريكي روخانا تعرض هو وهو مرشح محتمل للرئاسة الأمريكية خلال زيارته الأربعاء الماضي إلى فلسطين لمضايقات وتهديدات من المستوطنين المدججين بالسلاح بعدما حاصروا موكبه وأغلقوا الطريق المؤدي إلى قرية زنوطة جنوب الخليل التي هجر سكانها بفعل الهجمات المتكررة للمستوطنين ثم هدموها حسب تقرير مثير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وأيضا من المتابعات الإخبارية نأتي لأبرز العناوين على الصعيد الدولي. وزير الحرب الأمريكي يقول عبر حسابه على منصة إكس إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية بدأنا جولة جديدة من الضربات في إيران بعد أن هاجم الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص. وأضافت قواتنا بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع في إيران.

الحرس الثوري الإيراني يعلن إنه استهدف في المرحلة الأولى من رده على أمريكا البنى التحتية والمنشآت العسكرية المهمة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية. وقال بيان للحرس تدمير مركز القيادة والسيطرة بالإضافة لحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن. التلفزيون الإيراني يقول عن بحرية الحرس الثوري سيغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى إنهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة. أما في لبنان، حيث مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 11 تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا و 12210 جرحى. قبل ختام هذه الجولة متابعينا ومشاهدينا، خلونا نروح مع حضراتكم للاطلاع على آخر التطورات على الحالة الجوية. الراصد الجوي يتوقع أن يتواصل اليوم الأحد تأثير الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق مع استقرار درجات الحرارة عند مستويات تفوق معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية. خلال ساعات النهار رح يسود طقس صيفي حار بيشتد وقت الظهيرة ليشمل حتى المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والساحلية. مع حلول المساء والليل رح تنخفض الحرارة تدريجيا حتى تصير الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة للمناطق الساحلية والساحلية، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأحد مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة أجورا، أما الدينار الأردني فيصرف بـ4 شواكل فارزة 25 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف بـ3 شواكل فارزة 44 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام، لأصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه. خلينا ننوه لكم اكيد مشاهدينا لاحوال الطرق، علشان للناس اللي بتسال عمالها عن احوال الطرق، كيف احوال الطرق حاليا. قبل قليل كان هناك طب للناس اللي بتسأل عن طريق الحرش، حاليا طريق الحرش سالك وما في عليه أي شيء حاليا، مثل ما عمله بيوصلنا من الشباب. طريق الحرش سالك حاليا، وكان عليه تواجد للجيش لكن حاليا سالك أمام كل حركة مرور المركبات. خلينا نروح كمان بشكل سريع جدا لأحوال الطرق لمحافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعتر سالك، قراوة، دوبار الطنيب، مفترق جيت، يتصهر، هاي الطرق سالك. صرة تفتيش الخارج، بورين سالكة، المربع سالكة، دير شرف سالكة، برقة سالكة، بزارية سالكة، بيت فوريك سالكة، الفندق سالكة، امتين سالكة، شرات جين صفوت سالكة، كفر لاقف سالك، مدخل الساوي، كثافة سير، تياسير سالك، وعين شبلي سالك. رافقتكم السلامة إن شاء الله لكل الأهل والأحباب المتنقلين من محافظة لمحافظة واللي خارجين من طول كرم. ديروا بالكم على الطرقات إن شاء الله يربي كل أموركم مسهلة بإذن الله، وتوصلوا بالسلامة لأشغالكم ولأعمالكم. كملين معكم مشاهدينا الكرام، ومن هالرسائل اللي عمالها بتوصلنا: يسعد صباحك أخت ريهام وصباح أهنا بطول كرم، مجرد اقتراح، ليش ما البلدية تستغل الساحة اللي على دوار جمال عبد الناصر لتجميع البسطات بشكل منظم مقابل أجرة معقولة ومنع أي بسطة على الأرصفة؟ احنا بنطالب انه يكون في استغلال المساحة اللي موجودة بدوار جمال عبد الناصر، لكن انه يتم تخصيصها للبسطات بتوقع انه مش خيار موفق على المدى البعيد. لو بدنا نحسبها للأيام القادمة والمدى البعيد، خلينا ندورها ببالنا صح، رح يسبب أزمة كثافة مرورية للأهالي وغيرها، إنما ممكن يتم استغلال هاي المساحة بشيء تاني أفضل. تعالوا نكمل معاكم مشاهدين الكرام ومتابعينا في محطاتنا، وإحنا كنا وتحدثنا سابقا بالأيام السابقة ومن بداية هذه المعاناة، معاناة المسافرين الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين، للأسف لا زالت تتواصل في ظل شكاوي متكررة من آلية الحجز وعدم توفر حجوزات حتى منتصف شهر آب القادم. طبعا بالإضافة إلى أنه كان الحديث عن تجاوزات وإرباك بواجه المسافرين. لحتى نوقف على آخر المتابعات بالجهود المبذولة، خلونا نستضيف من خلال اتصال الهاتفي منسق مبادرة حقنا بالجسر 24 الأستاذ أمين عنابي. يسعد صباحك يا سيد أمين.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. صباح الخير
0: ومشاهدين. يصبحك بكل الخير. إحنا تحدثنا، وهذه مش المرة الأولى اللي بنشهد فيها هاي الأزمة، إنما من الصيف الماضي وإحنا شهدنا ذات الأزمة، وكان في منكم مطالبات من قبل هذه المبادرة اللي عملت واشتغلت حتى يكون في تحقيق لكل هذه المطالبات اللي من شأنها تخفف معاناة المواطنين. إيش هي آخر المستجدات اللي عمالكم بتتابعوها فيما يتعلق بهذه الأزمة؟
1: يعني آخر المستجدات زي ما حضرتك وحضرة جميع المستمعين بيعرفوا أنه كان هناك تحسن ملحوظ على موضوع الجسر بالفترة الأخيرة، وخصوصا يعني بعد زيارة وزير الداخلية الأردني والفلسطيني للجسر، هناك يعني تحسن واضح وملحوظ. أصبحت الأزمة أقل، أصبح الانتظار خارج قاعات الجسر أقل، أصبح هناك في قاعات، أصبح هناك عدد النوافذ اللي تستقبل المواطنين أكثر، وكل هاي القضايا طبعا بالإضافة لمنع تجار الدخان أو حتى المهربين على الجسر من دخولهم الأردن، مجموعة منهم غير مسموح لهم السفر كما السفر عن طريق الاستراحة. هناك يعني مجموعة من القضايا اللي بنعتبرها هذه يعني تحسينات ملحوظة على الجسر، ولكن للأسف الشديد ما زال الموقف الإسرائيلي متعنت حول موضوع تمديد ساعات العمل، لدرجة أنه يعني رفض تمديد ساعات العمل، بل يعني زاد على ذلك قبل يومين زي ما سمعتوا زي ما سمعوا كل الناس، أعلنوا الموظفين على المعبر الإسرائيلي الإضراب لمدة ساعتين أو ساعة ونص. طبعا هذا انعكس بشكل مباشر على أعداد كبيرة من الناس، سواء المغادرين من الأردن والمغادرين من فلسطين، وأعادوا إلى بيوتهم. والحجة أنه لا يوجد هناك مطالب نقابية وحقوق نقابية بطالبوا فيها. واحنا بنعتقد انه هذه مش اكثر من حجج واهيه ليس لها اي اصل، وانما الهدف هو ابقاء الوضع على الجسر كما هو عليه، وانعكاس الازمه على الجانب الاسرائيلي تنعكس بشكل مباشر على الجانب الاردني وعلى الجانب الفلسطيني بشكل واضح. قبل ايام اذا بتتذكروا كتبت الصحفيه الاسرائيليه عمي رئيس مقال كبير في جريده هارتس، حكت فيه عن الجسر وازمه الجسر، وتواصلت مع الجهات المعنيه، فكان رد هيئه المعابر على الجسر الاسرائيليين بانه لا يوجد امكانيه لتمديد ساعات العمل، وهناك عدم امكانيه لتوفير طواقم بحجه انه جزء كبير من الاحتياط الامني بالجيش الاسرائيلي هو عمليا مشغول في قضايا امنيه اخرى. اعتقد هذه كلها قضايا يعني لا يوجد اي مبرر لها. وحتى اغلاق الجسر من قبل الاسرائيليين يعني هو محاوله للضغط على الجانب المستوى السياسي في اسرائيل، وتحديدا مع قرب حسم موضوع الجسر من القضية المرفوعة من القطاع الخاص على هيئة المعابر والحدود بإسرائيل اللي لازم تبث فيها ب27 من هذا الشهر. يعني كل هذه محاولات للتأثير ولإبقاء الأزمة كما هي عليه، وهذا طبعا بنعكس بشكل مباشر على الجهتين. ولكن فيما يتعلق من الجانب الأردني هناك تحسينات واضحة، ولكن ما زالت هناك مشكلة كبيرة، مشكلة جد والتجاوزات التي تحصل بشركة جد، واستمرار العمل بنظام المنصة اللي لا يعقل انه حتى 13/8 لا يوجد هناك امكانية للحجز على المنصة.
0: وهذه يمكن كمان من الأمور اللي بتسبب ضغط على الأهالي اللي بيكون ملتزمين بمواعيد خاصة لأبنائنا المغتربين اللي بينزلوا بإجازة، فهم مربوطين بإجازة، وهذا بيسبب لهم عائق كبير أمامهم انه ما في حجوزات إلا بالوقت اللي متاح عبر هذه المنصة فقط.
1: نعم، وللأسف الشديد يعني أنه جزء كبير من زوار الصيف لأهليهم بالضفة الغربية هون لفلسطين لم يكملوا الزيارة للضفة بسبب أزمة الجسر. كثير عائلات رجعت من الأردن، وهذه إحدى المشاكل اللي على الجانب الأردني يعني تعامل معها بجدية وإنهاء هذه المشكلة، لأنه هاي بنعتبرها هي أبرز الإشكاليات اللي موجودة حتى الآن على الجسر، اللي هي موضوع المنصة وما له علاقة بموضوع المنصة. والقضية الثانية أنه إحنا كنا في بداية الحملة نتحدث عن تجاوزات في شركة جد، الكل كان يدافع أنه جد شركة ناقلة وجد شركة كذا، ولكن ثبت بالدليل القاطع من طرفهم بعد ما أجروا مجموعة من التحقيقات هناك مجموعة تجاوزات لمجموعة من الموظفين. للأسف الشديد هذه التجاوزات ما زالت مستمرة. بالأمس يعني أحد المواطنين اللي أنا طلبت منه أستخدم شهادته لنشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة حكى عن مشكلته على الجسر تماما شو صار معه، دفع رسوم الجد، دفع رسوم التذكرة على الفي اي بي، وتعرض بعدها لابتزاز بحوالي أكثر من 250 دينار هو وزوجته وابنه على أساس مره. فما زالت هذه التجاوزات موجودة، بنأمل أن الجانب الأردني يحط حد لهذه القضايا، لأنه لا يعقل شركة خاصة ناقلة يكون رأيها أقوى من رأي الحكومة أو أقوى من المستوى الرسمي الأردني في الأردن. يجب معالجة موضوع جد، ويجب كمان على الجانب الفلسطيني التعامل مع هذا الموضوع بجدية أعلى من هيك. نعم هناك لجنة مشتركة فلسطينية أردنية مشتركة، ولكن يجب التعامل مع موضوع جد وتجاوزات جد.
0: يعني على الرغم مثل ما ذكرت، على الرغم مثل ما ذكرت أستاذ أمين إنه في تسهيلات وفي تحسن نوعا ما عن الفترة السابقة، لكن لا زالت هاي التجاوزات موجودة، وخاصة إنه كان في هناك زيارة لوزارة الداخلية الفلسطينية لنظيرها في الجانب الأردني، وكان في مثل ما حكيت هاي اللجنة المشتركة. يعني على الرغم من وجود هاي اللجنة إلا إنه لغاية اليوم هذه التجاوزات موجودة. هون شو المطلوب حاليا من أجل التحرك الفوري لإيقاف هذه التجاوزات وإنهائها ومحاسبة كل من يقوم بالتجاوز؟
1: يعني ثلاث قضايا أساسية. فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي نحن نستمر بالضغط على المطالبة بفتح الجسر 24 ساعة، لأنه إغلاق الجسر سواء كان المعبر المدني للمواطنين العاديين أو حتى المعبر التجاري هذا معيق ومعيق كبير. يعني البنك الدولي، حتى البنك الدولي في كل تقرير بشير بأنه استمرار تحديد ساعات العمل على الجسر يؤدي إلى ضرر كبير بإمكانية التنمية الاقتصادية. ونفس الإشي فيما يتعلق على المعبر المدني، إنه في مسؤولية الجانب الأردني معالجة موضوع جد وتجاوزات جد، والجانب الفلسطيني يجب التعامل مع الموضوع يعني أعتقد بـ بـ بـ بـ برفع وتيرة المطالبة بإنهاء المعاناة اللي بتعرض لها المواطن الفلسطيني حاليا بخصوص شركة جت تحديدا. يعني لا يعقل أنه أن تستمر شركة جت بهذه الطريقة التعامل مع الناس،
0: وخاصة أنه ما في حجوزات إلا لنص الشهر الجاي.
1: نعم، أنت بتحكي عن أرباح شركة جت من 262 ألف دينار أردني عجز بسنة 23 ل 2,700,000 دينار أردني أرباح في نهاية 25، وهذا الحكي من تقاريرهم. هذا الحكي يعني معناه أنه هناك في وضع اقتصادي جيد للشركة، أصبح تحسن الاقتصادي اللي صار على مستوى شركة جت بفعل الجسر وما يحدث على الجسر. ما دمت أنا بدفع مقابل هاي الخدمات حقي أحصل على خدمة محترمة وخدمة إنسانية، أما أنا حتى 13/8 لا يمكن السفر. هذا الحكي يعني في كل أنظمة القوانين العالمية أنه لا يعقل حدود ما تقدر تتجاوزيها تروحي على بلد وترجعي إلا بعد شهر وشهر ونص يعني. فبنأمل أنه هاي الثلاث قضايا الأساسية، وإحنا مستمرين ونعتبر حتى التحسينات اللي صارت على الجسر نعتبرها تحسينات مؤقتة لحين ما يصير في معالجة لموضوع الجسر بشكل عام، لأنه في حديث عن بنية تحتية جديدة، في حديث عن مشروع أردني لتطوير الجسر 69 مليون دينار أردني. بنأمل هاي الإجراءات تبلش على أساس تنتهي أزمة الجت، ولكن في النهاية السبب الرئيسي والمعيق والمعطل والمسبب لكل هاي الأزمات هو تعنت الاحتلال الإسرائيلي بتحديد ساعات العمل للأسف الشديد،
0: وهذا كمان زي ما حكيت والسبب الرئيسي والمعاناة الأساسية للأهالي وللمسافرين. أستاذ أمين، في ختام حديثنا وإياك، إيش الرسالة اللي بتحب توجهها للمسافرين وشو اللي بتنصحهم فيه في ظل استمرار هاي الأزمة علشان ما يكونوا ضحية أو عرضة لهذه التجاوزات؟
1: يعني أول شيء نتمنى لهم أنه السلامة سواء كان ذاهبين أو قادمين، ولكن نطلب منهم عدم دفع رشاوي، عدم الاستسلام لابتزاز بعض العاملين في شركة جت، وابقائهم على تواصل مع اي حراك او اي مجموعة بتشتغل بموضوع الجت في حال صار في هناك مشاكل بهدف ابراز هذه المشاكل واعتبارها هذه شهادات حية وموثقة من اجل الضغط على المستوى السياسي سواء كان فلسطيني أو حتى الأردني. وإحنا مطلبنا الأساسي يعني كمواطنين وكحركات وكمسافرين اللي هي الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تمديد ساعات العمل، لأنه هو السبب الرئيسي في عقد المسألة هاي. في العام 23 بضغط أمريكي من حكومة بايدن فتحت جسر 24 ساعة، ما كان في مشكلة نهائيا. بنأمل أنه يستمر الضغط على الجانب الإسرائيلي من جميع الأطراف من أجل تمديد ساعات العمل وإنهاء مشكلة الجسر بشكل نهائي وبشكل كامل
0: إن شاء الله يا رب. أشكرك كل الشكر أستاذ أمين عنابي، منسق مبادرة حقنا بالجسر 24 ساعة. إن شاء الله يا رب، يعني إحنا بنحكي حق الفلسطيني في التنقل بحرية وكرامة بيضل هو المطلب الأساسي.
1: نعم.
0: الآلاف عمالهم بيترقبوا من العائلات والمسافرين وأبنائنا المغتربين بيترقبوا حلول جذرية بتنهي هاي الأزمة اللي إحنا عمالنا بنمر فيها. شكرا كتير لك أستاذ أمين، يسعد صباحك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية. صباحك.
0: كل التحية والاحترام، مشكورين دائما على هالمبادرة، على هذا، على هاي الوقفة اللي من شأنها إنها تعلي صوت المواطن الفلسطيني. وصدقا أي نعم كان في هناك تحسينات على آلية السفر ووضع السفر، لكن لا زال هناك عدد من التجاوزات. وأيضا بنحكي عن موضوع المنصة والحجز، ما في حجوزات إلا بعد منتصف الشهر القادم، هذا كمان بيسبب معاناة للأهالي وللمواطنين. نأمل إنه يسمع هذا الصوت وتنهى هذه الأزمة من جذورها. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، يصبحكم بكل الخير. تعالوا نروح كمان للرسائل الصباحية. يسعد صباحك ريهام، من أبو المجد المصري إلى الأخ والحبيب سلام أبو طاقة. بعد التوسع في هذا المجال مطلوب للعمل فورا في مجال الخياطة، عاملات وعمال حبكة ودرزة، فرص عمل لا تعوض، من يريد العمل التوجه للمصنع. كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية، الله يرزق الجميع يا رب. ونكمل معكم مشاهدينا. وبدي بهالمناسبة أوجه التحيات الصباحية لكل عمال وعملات المشاغل، مشاغل الخياطة، يعطيكم ألف عافية وديم عليكم الصحة يا رب، وإن شاء الله ربنا يخفف ويهون عليكم. ومشكورين دائما على متابعتكم واستماعكم لإلنا عبر المذياع، والله بصراحة أكثر من مشغل بكون مرة من قدامه بنتبه أنه دائما بيكونوا مشغلين المذياع، هو الرفيق الدائم لإلهم، وخاصة على أثير 90.4. يسعد صباحهم يا رب أثير فجر أفهم، صبحهم بكل الخير كل عمال وعاملات مشاغل الخياطة. صباح الخير لكم حنان الكحلة، يسعد لي هالصباح يا رب، صبحك بكل الخير. نروح لفاصل ونرجع بعد هالفاصل نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، وين ما كنتم ويانا في الاستماع والمتابعه. يا صباح الخيرات وصباح الابداع وصباح شبابنا وعقولهم النيره، والحمد لله شبابنا ملاح. في الوقت اللي احنا بنحكي انه الابتكار بالذكاء الاصطناعي صار لغه المستقبل، طلبت فلسطين بيثبتوا انه الابداع لا يحتاج الى فكرة واردة، بيحتاج لإرادة، يحتاج لعزيمة علشان يحققوا أي فكرة تورد في بالهم، أي فكرة بتيجي على خاطرهم. هم ما عليهم إلا يكونوا عندهم العزيمة والإرادة. اليوم إحنا بنحكي من مدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة في طول كرم. شركة جايدكسا تأسست ضمن برنامج الشركة الطلابية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز فلسطين، ليكون في تقديم مشروع إنساني وتقني بيتمثل بسترة ذكية للمكفوفين بتساعدهم على التنقل بأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي والحساسات. تعالوا نحكي عن هذا المشروع، عن هذا الإنجاز، عن استعداد الفريق لتمثيل محافظة طول كرم في المسابقة الوطنية اللي راح تكون كمان عدة أيام إن شاء الله، واللي الشباب بيحكوا إحنا قدرنا إنه نعمل هذا الإنجاز وإحنا قادرين إن شاء الله على الفوز بثقة عالية. وإن شاء الله يا رب اللقاء الثاني وإنتوا وإحنا بنهنيكم وبنبارك لكم. فخلونا نرحب بضيوفنا اللي بينضموا أيانا باستوديو برنامج طلة فجر. بنرحب بمدير عام شركة جايدكسا عمر أبو بكر، يسعد صباحك. وأيضا مدير دائرة الإنتاج والتطوير في الشركة يمان حطاب، صباح الخير.
1: يسعد صباحك أستاذ ريان.
0: صباح الخير لكم، صباح الخير لعمر وليمان، ما شاء الله عليكم جدعان شباب بهاي المرحلة. بنحكي انه اغلب الشباب بيكونوا بمرحلة المراهقة، الشباب بيكونوا طايشين، الشباب همهم بالجوال، همهم بالطشات وطلعاتهم والاصحاب. بس بالإضافة لهذا الأهم، إحنا عم نحكي عن ثلة من الشباب الرائعين المجتهدين المفكرين والمبدعين. بدنا نبدأ بالمدير العام عمر أبو بكر، يسعد صباحك من جديد عمر. عمر، لما بنحكي عن شركة طلابية استطعت إنها تعمل هذا المشروع وتنفذ على الأرض الواقع، وكمان عدة أيام راح تكون بالمنافسة،
1: صحيح.
0: بدنا نعرف عن الشركة، كيف تأسست، كيف إجت لكم الفكرة، كيف بادرتوا، كيف اجتمعتوا مع بعض ثلة من الشباب.
2: اولا انا بحب اصبح عليك استاذ ريام، على كافه المستمعين إلنا على تلفزيون الفجر الجديد، بشكركم على الاستضافه المميزه، وبحب اصبح ايضا على كل المستمعين إلنا سواء على التلفزيون او عبر الراديو، وايضا على اهلنا وذوينا اللي كانوا السند والدعم الاول إلنا خلال مسيرتنا. اولا انا الطالب عمر محمود ابو بكر، طالب من الصف العاشر مدرسه الذكور الاسراء الثانويه للبنين، والمدير العام لشركه جايدكسا. نحن عباره عن شركه فلسطينيه ناشئه رائدة في مجال التكنولوجيا المساعدة، بتقدم حلول تقنية بتساعد المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية على أنهم يتنقلوا بكل أمان وكل استقلالية. طورنا سترة ذكية مزودة بمستشعرات متطورة بتقوم بكشف العوائق المحيطة بالكفيف حتى تنبهوا بها، على أساس أنه يعدل مساره بالشكل المطلوب والشكل الصحيح. نحن حقيقة بجايدكسا لما اخترنا فكرتنا كنا بدنا نستهدف فئة أو شريحة من المجتمع كانت بتعاني من مشكلة جوهرية، اللي هي مشكلة التنقل بأمان ومشكلة التنقل باستقلالية. نحن بنتحدث عن فئة مش صغيرة بمجتمعنا الفلسطيني، بنتحدث عن 57,000 شخص بيعاني من ضعف البصر متوسط إلى شديد من كبار السن فقط. ما بتحدث لسه عن الأطفال اللي بيعانوا من ضعف البصر، ولا عن الشباب، ولا عن الأشخاص اللي تضرروا بسبب الحرب. فهي الفئة لازم إحنا نقدم لها حل ذكي بيساعدهم على التنقل ولو بأضعف الإيمان على بأمان وباستقلالية. فبناء على ذلك، بعد عقد استبيان شارك فيه المئات من هاي الفئة، كانت إجابتهم واضحة جدا، لازم إحنا نصنع حل ذكي مبتكر بيقدم الأمان وسهولة الاستخدام والسعر المناسب في منتج واحد، حتى يعرفوا إنهم يتنقلوا، يعرفوا إنهم يكونوا جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا المحلية. وبناء على ذلك طورنا نحن السترة الذكية تحدثنا عنها، اللي هي سترة الجايدكسا سمارت فيست.
0: بما أنك المدير العام، احكي لي عن هاي الشركة، من هم أعضاء الشركة، كيف وزعت المهام، ليش اخترتوا هذا الاسم، شو بيعني اسم هذه الشركة، شو اللي دفعكم لاختيار هذه القضية اللي أنت تحدثت عنها ألا وهي المكفوفين؟
2: هسا نحن شركة جايدكسا بتتكون من 18 موظف موزعين على 5 دوائر رئيسية ودائرتين فرعيات. طبعا تم اختيار كل موظف حسب كفاءته وحسب قدراته، وبعد عدة مقابلات أجراها المجلس الإداري حتى يتم توزيع كل موظف حسب قدراته وإمكانياته وحسب طموحه ومجالاته أيضا. يعني نحن عندنا دائرة موارد بشرية، دائرة إنتاج، دائرة تسويق، دائرة علاقات عامة. هاي الدوائر كلها بشكل عام بتحاكي طبيعة العمل الموجودة في الشركات الرئيسية. يعني من خلال كل إجراء بسيط وكل استراتيجية تبعناها في شركة جايدكس حاولنا أن نحن نثبت للعالم كله أنه صحيح أنهم شباب، صحيح أنهم لساتهم بالصف العاشر، ولكن هم قادرين أنهم يعملوا نفس الكفاءة، نفس الإبداع، نفس الطموح الموجودة في شركات حتى إقليمية وعالمية. طبعا اسم جايدكس بيحمل العديد من المصطلحات في اسم واحد. جايد بتعني المرشد أو الدليل، والإكس الموجودة في اسم جايدكس بتعني التكنولوجيا بشكل عام باللغة الإنجليزية، والإيه هي اختصار لكلمة assistant، وأيضا اللي بتعني شخص بيساعدك وشخص بيحمل إيدك وبتنقل معك وبيدلك على الطريق.
0: يعني إحنا بنحكي هون أنتوا تخطيتوا مرحلة أنه تقنعوا الجمهور أنه أنتوا طلاب قادرين، أنتوا قدرتوا،

0: أكيد لأهلك، وكل التحية كمان لطاقم المدرسة اللي كان فيه له فضل كتير كبير من بعد رب العالمين على متابعتكم، على جهدكم، على غرس ثقافة الإبداع والتميز، وإنكم قديش تكونوا تكون أفاقكم منفتحة. بدنا نكمل حديثنا مع حضرتك عمر، لكن بدي أنتقل لمدير دائرة الإنتاج والتطوير يمان حطاب. يمان صباح الخير.
1: يسعد صباحك أستاذ ريهام، وبوجه صباحي لأهلي السند إلي في هاي المسيرة، أيضا بصبح على المجلس الإداري في شركة جاديكسا وللإخوة الزملاء العاملين في جميع الأقسام. حقيقة هدول الناس وهدول الموظفين كانوا السند إلنا، وهم اللي ساعدونا على إحنا كمدراء نكون قادرين ننجز هذا النجاح وننجز هاي السطر اللي تساعد هاي الفئة المهمشة من الناس.
0: ما شاء الله. طب بدنا نحكي عن، طبعا عمر حكى عن الشركة بشكل عام،
1: صحيح.
0: بدنا نعرف من حضرتك إيش هي هاي السطر الذكية.
1: سترة الجايدكس سمارت فيست هي عبارة عن سترة بتعتمد على مجسات تايم اوف فلايت. هاي المجسات بتقيس العوائق لمسافة 4 أمتار. طبعا الإشارة اللي بتيجي للمكفوف انه في عائق قدامه عن طريق الاهتزازات. بعد العائق عن جسم المكفوف او عن السترة بتحدد الهزازات، قوة الاهتزاز وجهة الاهتزاز. ايضا بتتكامل مع السترة مجموعة من الأنظمة، واحنا حطيناها ميزات لتفضل السترة عن غيرها من المنافسين في السوق. من هاي الميزات نظام الجي بي اس لتحديد موقع السترة في حالة الخطر، ايضا نظام اس او اس عن طريق كبسة بقدر المكفوف انه يكبسها، بالتالي بترسل اشارة بتعرف اهل المكفوف او الجهات المختصة سواء كانت من الدفاع المدني او الاسعاف او الشرطة بانه المكفوف هذا طلب نداء استغاثي. ايضا مستشعرات الحركة اللي بتتابع حالة المستخدم اثناء التنقل، بالتالي اذا المكفوف قام بحركة فجائية مرة واحدة المستشعر بيرسل تنبيه لا ولي الأمر المكفوف بأنه المكفوف صابوا حالة مفاجئة، فممكن أن تكون حالة مفاجئة هي عبارة عن سقوط. بالتالي السترة بتعرف صاحب الإعاقة البصرية بتعرف ولي أمره أنه المكفوف مش بحالة طبيعية. أيضا كون طلاب في الصف العاشر حبينا أن تكون تجربتنا مميزة جدا، بالتالي قمنا بتطوير تطبيق اسمه جايد اي اي. هذا التطبيق احنا تم برمجته وتطويره واختباره داخل المدرسة
0: بالإضافة إلى السترة،
1: طبعا ليكون هذا التطبيق الإعدادات الخاصة بالسترة، وأي تنبيهات أو أي إرشادات ترسل من السترة إلى هذا التطبيق. طبعا التطبيق بتم تنزيله على الجهاز الخلوي لولي الأمر أو المرافق، وسواء كان في أي إشعارات أو أي تحديثات، نسبة البطارية، حساسية الحساسات، كل هاي الأشياء وأكثر من الميزات بتم تعديلها وبتم متابعتها وبتم استخدامها داخل هذا التطبيق.
0: وظفتوا الذكاء الاصطناعي، استخدمتوا تطبيقات، استخدمتوا تقنيات،
1: ولسه جايك بموضوع أحلى اللي هو موضوع الاستدامة البيئية. القماش المستخدم في السترة هو قماش الأربط المستدام المعاد تدويره من 25 زجاجة بلاستيكية، يعني كل سترة بدها 25 زجاجة بلاستيكية. وبالمناسبة إحنا اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 11 ظهرا عندنا مبادرة أطلقنا عليها إيد بإيد من دورها صح، راح تنطلق من دوار المحاكم اللي هو معروف بدوار الإعلامي، وصولا أو امتدادا بشارع الديشة، حيث بيكون فريق من شركة جايدكسا مع مجموعة من المتطوعين بجمع زجاجات بلاستيكية لاستخدامها في إعادة التدوير وأيضا صناعة القماش المستخدم في السترة، مشان إحنا نثبت إنه شركة جايدكسا مش بس بتساعد فئة مهمشة من الناس، لا، شركة جايدكسا اليوم جاي مشان تترك أثر، تصنع بصمة في المجتمع، تثبت إنه الشباب الفلسطيني قادر على إنه يترك بصمة ويحدث أثر. برضو حقنا وحق البيئة الفلسطينية علينا إنه إحنا نساعدها، بالتالي كونك شركة فلسطينية جاي تساعد فئة مهمشة من الناس أيضا حابة تساعد البيئة الفلسطينية.
0: كل الشركات المبدعة، كل الشركات اللي بتبتكر، كل الشركات اللي بتهتم بالتطوير والتصنيع وكل شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بحذركم في عنا شركة جاي على الطريق بتنافسكم بقوة، وشركة بعدها بنحكي عن ناشئين يعني لسه خبرتهم لا تعد شيء أمام خبرتكم. يها الشركات الكبرى بكل العقول النيرة والخبراء والأذكياء اللي عندكم، جايتكم شركة على الطريق، يعني ديروا بالكم، خدوا حذركم، لأنه الإبداع مش رح تقدروا أكيد تنافسوهم. ما شاء الله عليكم طلاب الصف العاشر، عمالهم بيتحدثوا بهاي الطلاقة، عمالهم بيتحدثوا بهذا الإبداع بهالمسارات المختلفة. لما بنحكي عن مبادرة لإعادة التدوير وكيفية التدوير والاستفادة من إعادة التدوير، السترة أصلا تحتاج كل سترة 25
1: زجاجة بلاستيكية
0: لا يكون في تصنيع لهذه السترة. طيب جربتوا هالسترة على أشخاص ذوي الإعاقة؟

0: الإعاقة المكفوفين ذوي الإعاقة البصرية.
1: صحيح. البروتوتايب اللي قمنا فيه في فريق الإنتاج، أول إشي تأكدنا من سلامة المنتج وكفاءته. يعني أنا ما بقدر كمنتجي إني أخلي حدا يجربه أو يستخدمه بدون ما أنا ما أكون متأكد 100%. طبعا من خلال مسؤول ضبط الجودة الأخ كمال الرياب داخل قسم الإنتاج استطاع إنه يضبط جودة السطرة ويتأكد من سلامتها 100% بمجموعة من الفحوصات في ظروف مشابهة ممكن إنه تتعرض لها السطرة مع المكفوف أو صاحب الإعاقة البصرية. من ثم قمنا بإجراء 3 تجارب مع أصحاب ذوي إعاقة بصرية لنتأكد من فعالية السطرة وأيضا الرأي الشخصي اللي بدهم يقدموا لنا إياه، بحيث أنه إحنا نحصل أيضا على تغذية راجعة على السطرة ممكن أن إحنا نستغلها في تطويرها لخدمة هاي الفئة.
0: طب هذا التطبيق رح يكون فيه له تطبيق الجايد اي اي، رح يكون فيه له تطوير بتسع أنه مثلا بس من خلال وصول إشعارات، ولا ممكن يكون في محادثة كلامية من خلال هذا التطبيق؟ حتى لو كان الشخص الكفيف بعيد عن مرشده ممكن يكون الرؤية المستقبلية توصل لهذا المستوى.
1: حاليا التطبيق يعني احنا بنقدر نحكي انه بيخدم السطرة بنسبة 100%، لكن طبعا ضمن الخطة التطويرية اللي بحطها قسم الانتاج بنسعى ايضا انه السطرة كسطرة تكون ذو كفاءة عالية أكثر من هيك، وأيضا التطبيق يخدم السطرة بطريقة فعالة أكثر من هيك. لكن بخصوص أنه يتم عقد محادثة أو هيك، إحنا حقيقة وضعنا هاي الميزة عن طريق نظام ذكاء صناعي بيقدر المكفوف يتواصل معه، وأيضا بيقدر ولي الأمر أنه يتواصل مع الذكاء الاصطناعي ويعرف حالة السطرة.
0: كل التحية والاحترام. بدي أرجع من جديد للمدير العام عمر أبو بكر. عمر، لما إحنا بنحكي البداية كيف كانت؟ سهلة؟ كانت صعبة؟ كانت متوسطة؟ كانت ضمن خططكم؟ مين ساعدكم في تأسيس وتكوين الشركة؟ حكيت إنه كان في مقابلات، من مين أخذتوا النصح والإرشادة؟
2: طبعا ضمن برنامج الشركة الطلابية وضعت مؤسسة إنجاز فلسطين وضعت خطة متكاملة لأي شركة ولأي مشروع بده يبدأ حتى هو يأسس شركته بالشكل المطلوب بالشكل الصحيح. زي ما قلت بالبداية، نحن حاولنا أن نجعل شغلنا بحاكي مؤسسات وشركات حقيقية، فنحن بدأنا شغلنا أولا بتحديد المشكلة. مشكلتنا اللي حددناها هي مشكلة التنقل اللي بيعاني منها أشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر. فبناء على تحديد المشكلة قمنا بدراسة السوق بالتنسيق مع دائرة التسويق والمبيعات، حددنا أن الأدوات الحالية المستخدمة اللي بيستخدمها هاي الشريحة وهاي الفئة من المجتمع هي أدوات تقليدية وأدوات محدودة وقديمة جدا. يعني مثلا أكبر مثال اللي هو العصا البيضاء اللي بيستخدمها المكفوفين، أولا هي بتقيس مدى تغطيتها هو متر ونص فقط، غير هيك هي أداة تعتبر أداة قديمة وبتنبه المكفوف وذوي العقات البصرية أنه اصطدم بالعائق مش انها حمته منها. فنحن حبينا ان نحن نعمل منتج او سترة ذكية بتنبه المكفوف بتحميه قبل ما يصطدم بالعائق. لا سمح الله مثلا المكفوف ما بتنبهه العصا البيضاء من وجود حفرة امامه قد يتعرقل فيها، مثلا وجود شجرة على مستوى الرأس او الصدر ما بتنبهه عن العوائق الموجودة فيها. وايضا حتى المنتجات التكنولوجية الموجودة حاليا منتجات مكلفة وباهظة جدا جدا. يعني مثلا في سترة ذكية موجودة حاليا هي سترة ذكية مصنوعة في سويسرا، ولكن تكلفتها 20,000 شيكل نتحدث. فنحن سترتنا الذكية هي سترة سعرها مناسب وتنافسي جدا جدا، سعرها 70 دولار فقط ما يقابل 200 شيكل. يعني نحن كطلاب صنعنا هذا المنتج ذو الجودة العالية وذو سعر تنافسي
0: ودو معايير عالية جدا.
2: صحيح، يعني هاي السترة مش موجود منها على مستوى العالم كله، حتى نحن نأكد انه الشباب الفلسطيني قادر انه يبدأ، قادر انه يتألق، قادر انه يصنع حلول مبتكرة مش موجود مثلها حتى على صعيد عالمي. طبعا مرحلة اختيار الموظفين زي ما قلنا حكينا انه كانت على خلال مقابلات اجراها المجلس الاداري، بناء على ذلك تم اختيار مدير العام بناء على الانتخاب اللي حدث داخل المجلس الإداري، وتم تعيين الموظفين بناء على كفاءاتهم بناء على قدراتهم. وأيضا نحن من خلال دائرة الموارد البشرية بنعمل على العديد من الاستراتيجيات حتى نحن نضمن سير العمل الصحيح بالشركة. يعني مثلا نحن عندنا اجتماعات دورية داخل شركتنا من خلال الزوم من خلال غيره من التطبيقات حتى نحن ننسق عملنا أول بأول. غير هيك نحن عندنا فقرة بنعملها بشكل شهري بالشركة اللي هي فقرة تكريم الموظفين، يعني كل شهر نحن بنكرم ثلة من الموظفين وثلة من الأقسام اللي بتبدع وبتجتهد حتى يكون تحفيز إلهم ولغيرهم من الموظفين موجودين بالشركة إنهم يبدعوا يتميزوا ويتألقوا بشكل مستمر.
0: أحكي لي كم عدد الموظفين المنتمين لها الشركة؟
2: حاليا موجود 18 موظف في شركتنا.
0: 18 موظف
2: صحيح.
0: طيب كيف بتتعاملوا كفريق مع ضغط العمل والشغل؟ كيف بتتعاملوا مع بعضكم البعض بأنه تتفقوا على فكرة واحدة وقرر واحد؟
2: هو حقيقة نحن بنآمن أنه من خلال التنسيق المستمر ومن خلال توزيع المهام بشكل صحيح نحن نقدر أن نتجاوز أي عقبة أو أي مشكلة موجودة أمامنا. يعني من خلال اجتماعاتنا المتكررة الدورية، من خلال استماع إلى رأي الموظفين، من خلال التنسيق المستمر بين الدوائر والأقسام قادرين أن نحن نتجاوز أي مشكلة موجودة أمامنا. بموضوع اللي كيف نحن اللهم صل على سيدنا محمد، كيف نحن خلينا على فكرة واحدة وعلى رأي واحد. صحيح. نحن زي ما قلنا الاجتماعات الدورية لها دور كبير جدا بأنه نخلي كل الموظفين على صف واحد، وأيضا نحن بنسمع لاقتراحات كثير الموظفين كلياتهم وقت واحد. يعني العديد من ميزات السترة الذكية عبارة عن اقتراحات موظفين حتى بجوز خارج دائرة الإنتاج والتطوير، ولكن هذا بدل على أن نحن كشركة بنستمع لكل الأطراف وبيكون باعتماد كل الميزات وكل الخاصيات اللي بتنمي من شركتنا وبتقويها.
0: كل التحية والاحترام. يمان من جديد، هذا البرنامج برنامج الشركة الطلابية، شو أضاف لكم أنتم كطلاب الصف العاشر؟ يعني إحنا بنحكي لسه أمامكم مرحلتين، أمامكم سنتين دراسيات، الأول ثانوي والثاني ثانوي، وأنتم اليوم بالصف العاشر، شو أضاف لكم؟
1: صحيح. حقيقة أنا كيمان طالب الصف العاشر بسمع شو يعني شركة، بسمع شو يعني مصطلح مدير عام، شو يعني مدير علاقات عامة، شو يعني مدير تسويق، بس إنه أنا كطالب عمري 16 سنة أخذ هاي التجربة كان إشي جديد. يعني أنا حاليا بقدر أحكي وبقدر أحكي باسم زملائي إنه إذا وضعنا في سوق العمل إحنا قادرين إنه نبدع، قادرين إنه نتكيف مع سوق العمل. لكن بدي أنوه على شغلة صغيرة، إحنا في مدرسة الإسراء الثانوية للبنين في أول يوم الطالب بدخل فيه على المدرسة بتم تقييمه، بتم دراسة شخصيته، بتم التعامل معه وفق الشخصية اللي بتحلى فيها. بالتالي المدرسة كان لها دور كبير بأنه تسقل شخصياتنا، تطور مهاراتنا سواء كانت القيادية أو المهنية، تساعدنا وتعلمنا كيف نعمل بروح الفريق الواحد، كيف أنا أوقف قدام الجمهور وكيف أحكي، كيف أنا أتحلى عقلية ناضجة أفكر فيها. كل هاي الميزات وكل هاي الأمور كانت ضمن رؤية الأستاذ لافي زكور بأنه مش بس ينتج عقول، لا، يصنع شخصيات قيادية. كل هاي الميزات اللي كان يعطينا إياها مدير المدرسة الأستاذ لافي زكور أبو بلال أجى برنامج شركة طلابية وأضاف عليها اللمسة الإبداعية بحيث أنه إحنا نقدر نتفوق على عمرنا ونعمل أشياء. لما حدا يسمع أنه طالب عمره 16 سنة صف عاشر من مدرسة عمل سترة ذكية بتساعد المكفوفين، يعني إشي جديد.
0: حلو والله، كل التحية والاحترام للأستاذ لافي، كل التحية كمان لكل طاقم التدريس في مدرسة ذكور الإسراء الثانوية، يعطيهم ألف عافية. بدي أشكركم كمان، بدي أشكر أهاليكم اللي كمان هم داعمين لكم، اللي يعني ونعمة التربية ونعمة الاجتهاد في تربية أبنائهم. ما شاء الله عندنا نماذج رائعة نفخر فيها، نماذج من أبنائنا بالصف العاشر عندهم هذا الأفق الواسع من الاعتماد على النفس، من الذكاء، من الإبداع، ومن التصميم والإرادة على إنه شبابنا المستقبل، شبابنا أبناء المستقبل هم قادرين إنهم يكونوا القادة في السنوات القريبة القادمة. يعني ما بنحكي السنوات البعيدة، إنما بالسنوات القريبة القادمة بمجرد انتهائهم من رحلتهم المدرسية والانتقال للحياة الجامعية. أنا متأكدة إنهم رح يكونوا على رأس عملهم بالإضافة إلى دراستهم الجامعية. طب لما إحنا بنحكي عن كمان بدنا نحكي كل الشكر لوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة إنجاز اللي أتاحت لطلابنا بمختلف المدارس إنهم يكونوا أصحاب شركات. هاي الشركات اليوم بتتنافس لحتى يكون في تميز وفي إبداع. كيف استعدادكم للمنافسة رح تكون 15 شهر؟
1: صحيح، اللي هي يعني يوم الأربعاء المقبل. من أول يوم وزي ما حكى أخي عمر وزي ما حكينا في لقاءات سابقة، شركة جايدكس لما أجت ما أجت مشان تشارك بمسابقة وتفوز، لا، أجت مشان تصنع أثر حقيقي. إحنا استعدينا جيدا للمنافسة، ميقنين انه احنا لما راح نشارك مش راح نمثل انفسنا ولا راح نمثل بس مدرسه الاسراء، لا احنا طالعين نمثل محافظه طول كرم، المحافظه اللي قال عنها الشهيد الرمز ياسر عرفات انها محافظه التميز والابداع. بالتالي احنا ان شاء الله طالعين نثبت انه نعم طول كرم هي محافظه التميز والابداع.
0: صحيح، احسنت. عمر، كيف استعداداتكم؟
2: والله الاستعدادات
0: على نفس الرأي.
2: للأمانة استعدادات الهمة عالي بإذن الله، بيكون إنا شرف بإذن الله أن نمثل محافظة الكرم 15/7 مسابقة الشركة الطلابية الوطنية، وبإذن الله إذا انتصرنا وفزنا يكون إنا شرف أن نمثل دولة فلسطين بأكملها في تاريخ يحدد لاحقا 2026 على مستوى الإقليم كلياته.
0: كل التحية والاحترام، احنا فخورين فيكم، فخورين في انجازكم. يعني بغض النظر عن شو ما كانت نتائج هذه المنافسة، لكن اليوم لما انا موجودة بهذا البرنامج وعلى يميني وعلى يساري نخبة من شبابنا بهذا الفكر المميز بهالمشروع وبهالشركة اللي ما جاءت عبث، بالعكس بالعكس جاءت لحتى تثبت انه الاصرار والعزيمة موجودة عند طلابنا، وجاءت لحتى تثبت انه احنا عمالنا بنشتغل على حل مشكلة، مش الهدف الأساسي مثل ما ذكر يمان إنه نفوز ونحصل على المرتبة الأولى، هذا هدف لأي شركة بتم تأسيسها، لكن هدفنا الأساسي أبناء مجتمعنا الفلسطيني. شكرا كتير لكم، بحييكم، بحيي إدارة المدرسة، بحيي وزارة التربية والتعليم، بحيي مؤسسة إنجاز على هالإنجاز الرائع اللي من خلاله استطاعت إنها تكتشف المواهب الإبداعية عند طلابنا. بدي أوجه لكم كل تحية من جديد، المدير العام لشركة جايدكسا عمر أبو بكر يسعد صباحك، ومدير دائرة الإنتاج والتطوير في الشركة يمان حطابي يسعد صباحكم. يا رب بنتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون طول كرم هي محافظة النجاح والتميز والإبداع. شكرا كتير لكم، إن شاء الله بنرجع بنهنيكم بالفوز في هذه المسابقة. نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حبينا أكيد نذكركم بأنه طول كرم وأولادها مبدعين، وهذا واحد من الأمثلة على الإبداع والتميز. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، صباح الخيرات والمسرات. خالي حنان الكحل يصبحك بكل الخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ثل من ابنائنا الرائعين المميزين. بدنا نوجه كل التحيه لكل اعضاء شركه جادكسا، يعطيهم الف عافيه. النموذج الرائع لشبابنا اللي بنفخر فيه، وبنفخر انه عندنا اباء وامهات اليوم عمالهم بيربوا ابنائهم على هذا النفس من حس المسؤوليه، حس الثقه بالنفس، وحس أنه يكونوا من الأشخاص المبدعين المميزين من أبناء جيلهم. وأكيد كل التحية للتربية والتعليم مؤسسة إنجاز على مدار السنوات الماضية. في كل سنة بيكون في عندها منافسة جديدة، وكل مرة بيكون في شركة جديدة، شركات كثيرة، لكن شركات كثيرة طيب شركات كثيرة لكن إحنا بنوجه كل التحية لكل أصحاب هذه الشركات. مكملين معكم بالرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، يا رب يعطيكم الصحة والعافية ويبعد عنكم كل شر. صباح الخير لأهلنا بالضفة وأهل غزة وجميع عاملين النظافة، يعطيكم ألف عافية ويسعد صباح جميع الأسرة، الله يفك أسرهم ويحميهم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. بنوجه التحيات الصباحية كمان لكل المرضى اللي موجودين بالمراكز الصحية والطبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، المراكز الطبية وغيرها. بنحكي لهم يسعد صباحكم يا رب مشافيين ومعافيين. وبما أنه إحنا كنا بنحكي مع شركة طلابية، هاي الشركة اللي قدرت أنها تبتكر سترة ذكية بتمنح المكفوفين استقلالية أكبر، فهون إحنا بنحكي عن نهج عمالنا بنصير عليه من جديد لحتى نحكي قديش الابتكار مهم وقديش التميز مهم. على ذات السياق احنا بنتحدث بصراحة كمان عن حملة، هاي الحملة جاءت باسم جيل الحرفة المهني أضمن. بنعرف احنا كل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، عمالها بتتزايد الدعوات لإعادة الاعتبار للتعليم والتدريب المهني باعتباره طبعا أحد أهم المسارات اللي بتفتح أفق حقيقية أمام الشباب. ومن هذا المنطلق منتدى شارك الشباب بشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية أطلقوا حملة جيل الحرفة اللي بتسعى لتغيير الصورة النمطية عن المهن والحرف. تعالوا نتحدث أكثر عن هذه الحملة مع المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشباب الدكتور بدر زماعري. صباح الخير دكتور بدر.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين في الوطن وفي طول كرم، أهلا وسهلا فيكم.
0: يسعد صباحك يا رب، يديم عليكم الصحة والعافية. مشكورين على هذه الحملة اللي جاءت بعنوان جيل الحرفة المهني أضمن. بدنا تحكي لنا أكثر للسادة المشاهدين والمتابعين، تحدثنا عن هذه الحملة، كيف إجت الفكرة، شو الرسالة اللي عمالكم بتحملوها من خلال هالحملة، وليش اخترتوا إطلاق الحملة في هذا الوقت اللي عمالنا بنشهد فيه كل هالتغيرات على كل الأصعدة؟
1: يعني أولا موضوع هام بصراحة، وهذا ضمن جهود متراكمة ما بين شارك ووزارة العمل الحقيقة من سنوات. يعني إحنا موجودين في مراكز التدريب المهني وعم نعمل كل عام. الحملة اللي سبقت هذه الحملة كان اسمها المهني أضمن لثلاث أسباب أطلقنا هذه الحملة سابقا والآن، وسنعززها أكثر وأكثر إن شاء الله. لسبب نسب بطالة مرتفعة جدا، الظروف الاقتصادية والسياسية في غاية التعقيد وكلنا نعلم فيها، النمو تقريبا شبه متوقف وبالتالي لا يوجد لدينا وظائف جديدة، نحن بحاجة لابتكار حلول وتعزيز فكرة التدريب المهني والتقني والتعليم المهني وتوجه الشباب لمسارات أخرى غير البطالة الخانقة اللي إحنا موجودين فيها. تكدس كبير لدى الجامعات، أعداد هائلة من الخريجين تضخ كل سنة لسوق العمل دون أن يكون لدينا حلول. مراكز التدريب المهني أحد هذه الحلول. إحنا بنقول كل من توجه للثانوية العامة أو لم يتوجه بإمكانه اليوم أن يتوجه لمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الحكومة الفلسطينية أو المراكز الخاصة المرخصة. إحنا وزارة العمل سنقوم بالإعلان عن أسماء المراكز المرخصة بالتالي بإمكان الشباب يتوجهوا لها. قد يكون تخصص جديد، تدخل للسوق بسرعة أعلى بتكلفة أقل، بعد عام أو عامين قد تصبح أنت رب العمل من خلال فتحك لهذه المنشأة الجديدة. إحنا بنحكي على تخصصات جديدة في قطاع التكنولوجيا والاي اي والطاقة الشمسية وكثير من التخصصات اللي بتطلبها السوق، وما بتحتاج خبرة وما بتحتاج لسنوات من التدريب أو الجامعات وما إلى ذلك. جيل الحرفة إحنا بنقول العالم كله يعني يسارع الزمن في مواكبة ما يجري في تطور الهائل في مجال للذكاء الاصطناعي وإدخاله لكل التخصصات. إحنا مش بعاد عن العالم بالمناسبة، إحنا بلد تأخذ التكنولوجيا وتطبق، ونشاهد كل التقنيات اللي بتصير بالعالم بتصير عنا بفعل كثير ظروف كلنا بنعرفها. علينا أن نواكب وأن نتحرك بشكل أسرع. الجانب الآخر والمهم في هذا السياق، علينا أن نغير نظرتنا النمطية للتدريب والتعليم المهني اللي أنا بقول عنه والوزارة اليوم بتقول عنه لم يعد هو الحرف التقليدية اللي مع الأسف مرات الأهل يرفضوها. إحنا بنحكي على تكنولوجيا، إحنا بنحكي على قضايا حديثة يستطيع الشاب العمل عليها وأن يبيع هذه الخدمة وهو موجود في منزله، يستطيع أن يشتغل ويعمل ضمن تطبيقات جديدة تصبح هي مصدر الدخل له. تدريبه المستمر ومواكبته ستؤدي إلى نتائج مختلفة. ما عندنا حلول بصراحة، ما عندنا آفاق إلا نفكر بطرق جديدة ومبتكرة، لأن الوضع يزداد سوء في هذه الظروف اللي كنا بنعرفها
0: اليوم. لما إحنا بنحكي بصراحة عن المهن، شو أبرز المهن اللي بنعاني من نقص في الكفاءات العاملة فيها؟ ممكن للتعليم المهني دكتور بدر اليوم أنه يكون بوابة لريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة ونخرج من هالأزمة اللي إحنا واقعين فيها؟
1: يعني ممكن تتفاجئ انه بعض التخصصات، في يعني مثال بسيط جدا، اكتشفنا انه في قطاع التجميل مثلا لكثير من مراكز التدريب المهني بتطبقها، انه لا هنالك طلب وهنالك مناطق كثيره. اذا الفتاه عملت واحصلت على مشروع صغير بامكانها انها تبدا بقصه معينه في داخل يعني تخصصات التجميل وان تنجح، ولدينا تطبيقات كثيره في هذا الموضوع. صبيه حصلت على مشروع بعد 6 شهور اصبحوا 3 فتيات يعملوا في ذات الموضوع، وكل واحدة في تخصص مختلف في التجميل بعد أن اجتازوا 6 شهور لعام من التدريب. لدينا حاجة ماسة في موضوع بعض التخصصات في قطاع الكهرباء والمنازل الذكية والتطبيقات الجديدة اللي تستخدم بشكل مستحدث، لم تعد كما كانت في السابق مجرد كهربائي. لدينا اليوم في قطاع السيارات حاجة ماسة جدا وبحاجة لمئات العمال المهرة اللي يتدربوا على التطبيقات الجديدة لتشغيل السيارات الكهربائية، وبالتالي يعني هناك أشياء مستحدثة لم تعد النظرة النمطية لها. اليوم الـ يعني ميكانيك السيارات ممكن يتعامل مع السيارة من خلال أجهزة ذكية بدون ما أنه نشوفه في داخل كراج بالشكل النمطي. لدينا حاجة ماسة في موضوع الطاقة الشمسية وتركيب الخلايا واللوحات وصيانتها. لدينا حاجة في قطاع التقنيات المائية والزراعة واستخداماتها الجديدة. لدينا حاجة في التعرف على التطبيقات الجديدة فيما يتعلق بموضوع المونتاج والبرمجة وتحليل الأصوات وما إلى ذلك، هذه كلها أشياء جديدة. في ذات الوقت هنالك تخصصات تلغى، يعني كل يوم يلغى تخصص من السوق لم يعد له جدوى لأنه أصبح هنالك أداة أو تطبيق أو تول جديدة تدخل إلى السوق. وهون من المهم جدا أنه عملية المواكبة أن تكون مستمرة. يعني أنا اليوم ممكن أتخصص في مجال ما قد يكون السوق اليوم يتطلبه، إذا بقيت في داخل السوق دون أن أطور مهاراتي وأن أواكب سأصبح كما الميكانيكي التقليدي الذي سيتوجه لإصلاح سيارة كهربائية موديل 2026 أو 27 وهي تحتاج لفكر مختلف وإدارة مختلفة لكل المشغل ولكل طرق الصيانة القديمة. العالم يتسارع، علينا مسؤولية كبيرة، ولذلك هذه الحملة بإطارها الكبير إحنا منقول توجهوا إلى المهن والحرف بشكلها الجديد، تحملوا مسؤولية أن العالم يتسارع، أنت المسؤول في الدرجة الأولى. اليوم أنت ممكن تكوني بأحد صالونات التجميل مثلا، نقول مثال التقليدي هذا، وحصلت على دورة إضافية، يعني حتى لو كانت على نفقتك، وأنا لدي كثير أمثلة في توجهوا للأردن للبنان لمناطق كثيرة ودفعوا ثمن هذه الدورة، استردوها بعد أيام أو أسابيع قليلة من العمل لما رجعوا بتقنية جديدة فيما يتعلق بالتجميل. وهذا الحكي مسؤولية الشخص، أنا بدي أبقى بالصالون بشكل تقليدي ولا فعلا أطور كل يوم أو أقوم بالحصول على تمويل، حتى لو تمويل من أحد مؤسسات الإقراض ضمن دراسة معينة، أدخلت هذا الجهاز أو هذه المكنة إلى عملي أو صالوني أو مؤسستي أو شركتي، سأقوم بتحسين دخلي وفتح وظائف أخرى. هذا هو السوق المفتوح. المهن اليوم كثير أهم من إني أفكر بس بالصيدلة وبالحقوق وبالأداب.
0: معناها هون اسمح لي دكتور بدر، معناها هون اسمح لي إنه أعرف إيش الرسالة الحقيقية اللي بتوجهها لأولياء الأمور اللي لا زالوا متمسكين وبيفضلوا إنه أولادهم يسلكوا المسار الأكاديمي التقليدي.
1: يعني أولا أنا مبارح كنت في أحد اللقاءات وقلت بشكل واضح، كل النقابات من نقابة المحامين للأطباء الأسنان للطب، كل النقابات وجهات الاختصاص أعلنت بوضوح أن السوق مغرق بأطباء الأسنان وبالمحامين، وهذا معروف. أنا لا أستطيع أن أقول لأب يعني قوم بأي عمل أنت غير مقتنع فيه، أو إذا كان رغبتك ابنك يدرس حقوق وهذا حلمك طبق حلمك، ولكن عليك أن تعلم بأن المستقبل ليس سهل. إحنا نتمنى التوفيق لكل خريجي الثانوي العام، ولكن المستقبل واضح للمهن وللتخصصات الحديثة وللمهارة. أنا بقول للأهل عليكم أنه تفكروا، هل إحنا بحاجة لخريج يدخل إلى السوق بكفاءة عالية وبسرعة وبتخصص فعلا لائق ويحقق له الدخل، أم يصطف مع آلاف الخريجين في تخصصات لا يتطلبها سوق العمل وهدرت مواردنا. طبيب الأسنان الشاب اللي بدرس طب أسنان هو يستنزف عائلته لسنوات طويلة من التعب والشقاء، وفي نهاية المطاف لدينا أعلى نسبة أطباء أسنان في العالم. نقابة المحامين 4 سنوات في داخل الجامعات وعامين وعامين ونص تدريب وامتحان، بعد 6 سنوات ونص تتوجه وتفتح مكتب ولا تجد زبون واحد، لأن هنالك أكثر من 17,000 محامي في السوق، وبالتالي هذه أزمة كبيرة. أنا بقول للأهل فكروا بشكل مختلف، لن يضيركم أنه تجدوا أن هنالك تخصصات سيتمكنوا أبنائكم للدخول بشكل أسرع. وهذا موضوع قد يكون صعب على البعض، يعني في ناس بتقول لك أنا بدي بس ابني صيدلي أو محامي أو مهندس أو طبيب، هذه التخصصات النمطية. نعم حقك، ولكن أنا بقول لك السوق في مشكلة حقيقية. إحنا في بلد لا نزال تحت الاحتلال، ظروفنا صعبة، لا يوجد لدينا نمو، لا يوجد لدينا مستشفيات تستوعب هذه الأعداد، وبالتالي يجب أن نفكر جزء من بقائنا في هذه البلد أن ندرس صح عشان تكون مخرجاتنا صح، عشان نكون مواطنين صالحين وقادرين انه نشتغل بكل صراحه. وانا هذا الكلام بقوله لابني قبل ما اقوله لاي نفس لاي حد، حتى لو توجهت لدراسه اكاديميه بدك تعرف انه عليك مسؤوليه كبيره لتتميز وتنافس وتحصل على فرص افضل في سوق العمل الفلسطيني.
0: وكيف بتشوف اليوم انعكاس اثر هذه الحمله اللي هي حمله تاجيل الحرفه بعد سنه او سنتين من اليوم ومن انطلاق هذه الحمله؟
1: والله يعني احنا رسميا مثل ما قلت لك في تجارب سابقه وارتفعت نسبه المشاركه حقيقه، وحجم الناس اللي بيسالوا وبيجوا وبيراجعوا مراكز التدريب المهني. في بعض المحلات كانت المراكز لا تستطيع استيعاب هاي الاعداد من الطلبه، وهذا جزء من الاسئله اللي احنا كمان نسالها. انا بشوف الحمله بالمستقبل انه هذه حمله مستمره تعزز فكره انه نحن سنبني معا جيل الحرفه، سنبني جيل مهني وسنبقى نحدث. ما هو الناس كمان بدها تعرف شو الجديد، يعني مش كل الناس هي خبراء ومطلعين على التطورات الحاصلة في التخصصات كثيرة. احنا واجبنا وواجب وزارة العمل كجهة رسمية لتنظيم هذا القطاع مع النقابات أن تقول في كل عام أن لدينا مجموعة من التخصصات الجديدة، لدينا مجموعة من المهارات اللي يجب أن يتخصص فيها شبابنا. أنا بقول لك الوضع واضح أنه سيكون للأسوأ فيما يتعلق بموضوع الدراسات الأكاديمية عامة، ونكون صريحين. ليش؟ لأنه لن تتغير الدنيا في يوم وليلة في هذه البلد المحتلة، ظروفها صعبة، وبالتالي لازم نركز على هذه الخيارات، ومش فقط التدريب والتعليم المهني بمفهومه الضيق. أنا ما بحكي على نجارة وحدادة وألمنيوم، أنا بحكي على تخصصات كثيرة شاملة. أنا بحكي على تخصصات دقيقة في التجميل، أنا بحكي على تخصصات دقيقة في الكهرباء، وبالتالي هذه حملة طموحة. لم يبقي الـ AI مجال لنا لنفكر كثيرا بالحقيقة، علينا أن نكون أسرع وقدرتنا على التجاوب أكثر. لما أنا بدرس تخصص ما علي أن أتعلم بشكل ذاتي وأواكب لكي أكون متميز. هذه الحملة طموحة، إحنا مصرين أن يبقى ذات الضغط وذات الزخم. سنطلق رسميا إن شاء الله يوم الأربعاء هذه الحملة لدينا الكم الهائل من المواد التعريفية والإرشادية واللي فيها معلومات حقيقة بتساعد الناس. خلال أيام قليلة يعني خلال يومين ثلاثة سيتم الإطلاق الرسمي بحضور وزيرة العمل وجهات الاختصاص، وننطلق في عملية نشر واسعة وعمل مع المراكز إن شاء الله و مدارس التدريب المهني في
0: فلسطين. إن شاء الله إن شاء الله يا رب نتمنى لكم كل التوفيق. وهون ما إحنا بنحكي عن واحد من أهم مفاتيح تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وخلق فرص عمل حقيقية، بنحكي إنه الاستثمار في مهارات الشباب وتمكينهم من اكتساب حرفة أو مهنة قادرة بصراحة على مواكبة احتياجات السوق هي واحدة من أهم هذه المفاتيح لتعزيز صمود أبنائنا وشبابنا وفتح المجالات أمامهم بكثير من المهن لحتى يلاقوا فرص العمل اللي هم بحاجة لإلها. شكرا كثير لك دكتور بدر زمارة، يسعد صباحك يا رب. المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشباب يصبحك بكل الخير وموفقين إن شاء الله.
1: شكرا لكم بالتوفيق. شكرا.
0: العفو. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا ومستمعينا في محطاتنا وفي فقراتنا وفي صباحياتنا وفي مشوارنا الصباحي. احنا اليوم بنحكي، حديثنا كان متواكب بما يتعلق بالإبداع الابتكار بالتطلعات المستقبلية لسوق العمل في فلسطين، وقديش احنا بنحاول نسعى ونجتهد لحتى نخلي هذا السوق موائم لكل المتطلبات والاحتياجات. الإبداع والتطور مش بس من أبنائنا، الطلب الإبداع والتطور حتى من أبنائنا الباحثين والدكاترة. المحطة الأخيرة من مشوارنا الصباحي لليوم بدنا نحكي كمان عن إنجاز فلسطين. اليوم صباحنا كان كله إبداعات وإنجازات وابتكارات. إنجاز فلسطيني تم تسجيله عالميا. الدكتور محمود رزقات بيكتشف طفرة وراثية لمرض نادر. هاي الطفرة حملت طبعا، أو هذا الاكتشاف اللي حمل اسمه. خلونا نكمل معاكم، بدنا نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع وإياكم مع هذا الباحث الفلسطيني اللي قدر أنه يحقق هالإنجاز. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة والرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم. القرار الذي يرضي ضميرك هو القرار الصحيح حتى لو أزعج العالم كله. يسعد صباحكم أحلى وأروع طاقم. شو بخصوص منتزة طول كرم؟ أي وقت بده يفتح إن شاء الله؟ قريبا هيك المفروض، قريبا جدا جدا جدا رح يتم افتتاح أبواب منتزة بلدية طول كرم. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، كنا قبل قليل بالحديث عن حملة مميزة، هاي الحملة اللي كانت بعنوان جيل الحرفة، وكنا قبلها بالحديث عن الشركة الطلابية اللي ابتكرت سترة ذكية بتمنح المكفوفين استقلالية أكبر. وحاليا احنا مكملين معكم بمشبارنا الصباحي لنهار اليوم الأحد عن الإنجازات الفلسطينية والإبداع الفلسطيني. بهالمحطة بدنا نحكي عن إنجاز علمي لافت من خلاله نجح الباحث واختصاص العلوم والأمراض الوراثية الدكتور محمود رزقات في اكتشاف طفرة وراثية كانت مسببة لمرض عصبي نادر لعائلة فلسطينية في محافظة الخليل. تعالوا نتعرف أكثر على هذا الإنجاز العلمي المميز اللي حظى على انتباه الكثير من المراكز البحثية. نحكي أكثر عن الإنجاز أبعاد الطبية والإنسانية. بيسعدنا نرحب من خلال اتصال الهاتفي الباحث الفلسطيني واختصاص العلوم والأمراض الوراثية الدكتور محمود رزقات. صباح الخير دكتور محمود.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: صباحك بكل الخير. ببداية حديثنا وإياك اسمح لي أنه أبارك لك هالإنجاز المميز، الإنجاز اللي بنفتخر فيه على الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد العالمي. كيف بدأت قصة هذه الحالة واللي من خلالها استطعت توصل لهذا الإنجاز؟
1: أول شيء شكرا جزيلا لاهتمامكم وللاستضافة. يعني ضروري انه انوه انه هذا العمل لا يقتصر علي انا لحالي، احنا فريق، سواء كان فريقي في مختبرات جينوم ولا فريق مركز الزراعه في المركز الايطالي للاخصاء، وايضا يعني بتشكر من خلال منبركم جامعه بيت لحم الدكتور معين كنعان وفريقه اللي هم اصلا يعني كانوا نواه الباحث قبل تقريبا 15 عام، وإحنا جينا يعني كملنا وين هم وقفوا. القصة هي عائلة من الخليل، عندهم زواج الأقارب، يعني عرف من أعراف العائلة. هذا جميل يعني نوعا ما، ولكن دائما محفوف بمخاطر الأمراض الوراثية للأسف. يعني على مدار السنوات، يعني إحنا فينا نحكي عن 20-25 سنة، العائلة يعني كانت يعني تفقد أطفال بسبب مرض عصبي، يعني على حسب يعني التشخيصات بتكون يعني الحالات أو الأعراض مع الولادة أو بعد الولادة بيكون كل إشي طبيعي، الطفل شكله طبيعي، مؤشراته الحيوية وجميع فحوصاته بتكون بالشكل الطبيعي، بيرضع عادي، بيكون زيه زي أي طفل عادي. لكن يعني في الفترة اللي ما بين عمر 6 شهور إلى 3 سنوات كانوا الأهل يلاحظوا أنه يبلش الطفل أنه نوعا ما يبطل يتفاعل مع أمه والمحيط اللي حواليه. بعد ذلك بيصير نوع من أنواع ضمور في العضلات وصعوبة وقلة حركة في الأطراف السفلية، وأيضا ينتقل إلى الأطراف العلوية. في أشد الأعراض يعني للأسف بيوصل لمرحلة أنه عدم المقدرة على التحرك، وأنه يصير في تصلب في الأطراف وخصوصا يعني في المفاصل. الطفل بوقف نمو، وبالتالي بيولد عنده برضو كمان صعوبة بالأكل وبالشرب وبالإدراك. يعني فيك تحكي إنه تقريبا فقط عيونه هي اللي بتكون مفتحة. طبعا الطعام بكون يعني من خلال تدخل طبي، من خلال أنابيب وبرابيج بتدخل على المعدة. يعني عادة هم يعني بيعيشوا لحد 3-4 سنوات وبعدين يعني يتوفاهم الله. الأهل طبعا ما كانوا شي، قصروا دائما يعني متابعات مع الأطباء وخصوصا أخصائي الأعصاب. كان من الواضح أنه في هناك يعني في تخطيط الأعصاب وصور الطبقية للدماغ، إنه في هناك مشاكل، وأيضا في ارتفاع في الأمونيا وتخبط في جهاز المناعة بيكون عند دول الأطفال. ولكن المشكلة كانت إنه يعني التعرف على السبب الحقيقي، هذا واحد. الشيء الثاني يعني إيش اسم هذا المرض، يعني إيش الدراسات اللي عليه، كيف ممكن التعامل مع الحالة، شو الفحوصات الدورية اللي مطلوبة إنه الطبيب يطلبها حتى يتتبع هذا الطفل. صحيح. شو الإجراءات، هل هناك علاج أم لا. هذا كان كله يعني من إحدى يعني التحديات اللي كانت بعد ولا الحالات.
0: وهذا حجم كبير من الجهد والوقت اللي استغرقتوه للوصول إلى التشخيص النهائي.
1: إحنا يعني تقريبا إحنا استلمنا الحالة، يعني مشكورين أول شيء جامعة بيت لحم، بجوز يعني استغرقوا 5 إلى 6 سنوات في العمل، ولكن وصلوا يعني إلى مرحلة ووقفوا. إحنا استلمنا الحالة بصراحة، يعني هم يعني الناس يعني أنا بعرفهم بشكل شخصي. هذا يعني كان يعني برضو كمان يعني مصدر يعني اهتمام لإلي ولفريقي. استغرقت العملية تقريبا 5 سنوات. قمت أنا بزيارة العائلة في المنطقة اللي بيعيشوا فيها، ثم أخذنا كل التاريخ الاجتماعي للعائلة وأيضا التاريخ الطبي، وتعرفنا على الأزواج، وعملنا يعني سحبنا عينات دم، استخلصنا مادة الدي ان اي، وبلشنا العمل. فمن خلال العمل ودراسات الجينات المعمقة لقينا أنه في هناك عامل وراثي على جين. هذا الجين معروف هو شو بيعمل في جسم الإنسان، ولكن يعني ما في عليه دراسات، ما في أي إثباتات أنه يعني لو صار عليه بعض التغيرات شو الأعراض المصحوبة فيه. فتتبعنا ولقينا أنه هذه الطفرة وهذا المتغير الوراثي هو كومن ومشترك ما بين الأزواج والأطفال اللي بيعانوا من هذا المرض. يعني بعد ذلك صار يعني بعض الدراسات الداخلية يعني عندنا بالمختبر، ومن خلال محاكاة الطفرة باستخدام الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وأيضا متابعة كل الأبحاث يعني اللي يعني تتعمق في هذا المجال، جمعنا يعني أطراف خيوط، وبعد ذلك تم شرح كل شيء بالتفصيل إلى الأهل. فكان يعني القرار إنه إحنا لحتى نستفيد من هذا يعني التوصل اللي إحنا وصلنا له يجب تطبيقه عمليا. فكان من إحدى الخيارات إنه إحنا ندخل الأهل على برنامج زراعة وأطفال أنابيب، وأن يتم استخدام تقنية PGTM. هي متوفرة عندنا في مختبرات جينوم، وهي عبارة عن تقنية بتسمح لنا إنه إحنا نفحص الأجنة وراثيا قبل إرجاعها إلى رحم الأم أثناء عملية أطفال الأنابيب. فعلا قمنا بفحص تقريبا 10 أجنة، وكان منهم في أجنة 2 ذكور سلام. الأهل اتخذوا قرار إنهم يرجعوا توأم، تمام. وبالتالي في مركز الزراعة مشكورين بقيادة الدكتور عمر حلايقة، تم إرجاع الأجنة 2 ذكور سلام من الطفرة، والحمد لله صار في حامل. على الأسبوع 12 تم أخذ خزعة من المشيمة وعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو الأجنة من الطفرة، وفعلا يعني كانت النتيجة مطابقة لنتيجة فحص PGTM، مكمل الحمل والحمد لله تمت الولادة. هلا يعني بالأيام الأولى من الولادة تم عمل فحص سريري للأطفال، تم عمل اللازم في المستشفى، كانت جميع مؤشراتهم الحيوية ممتازة، وأيضا قمنا بعمل فحوصات وراثية لهم وتأكدنا من خلوهم من الطفرة. هلا لهي المرحلة يعني لسه كانت يعني البحث أو الدراسة يعني هي يعني لساتها قيد العمل يعني حتى بعد ولادة الأطفال. ليش؟ لأنه الأعراض ممكن تظهر في أي وقت ما بين عمر 6 شهور إلى 3 سنوات. انتظرنا تقريبا الآن هم الأطفال عمرهم 3 سنوات ونصف.
0: ما شاء الله.
1: بخلال الفترة اللي فاتت كلها كانت طبعا يعني متابعات مع الأطباء، متابعات دورية وتخطيط للأعصاب والدماغ وصور مقطعية، وطبعا يعني فحوصات دم دورية، وبأخص إنه الأمونيا، لأنه هذول الأطفال كان مستويات الأمونيا عالية عندهم في الدم. لكن الحمد لله كان كل إشي في الوضع الطبيعي، كل إشي في السليم. الأطفال بيحكوا، بيسمعوا، بيتحركوا، بيروحوا على حضانات. وبعد يعني إجراء الفحص الأخير الطبي، الحمد لله رب العالمين، أنهينا الدراسة بنجاحها، وإنه هذا العامل الوراثي هو المسبب كان في هاي العالي. هذا الآن في إيش بيساعدنا؟ الآن بقية العائلة، يعني العائلات يعني اللي عندهم هاي الطفرة، الآن بلشنا معهم بنفس البرنامج. هذا واحد. الشيء الثاني، تم رفع جميع التفاصيل هذا البحث ونشره في قواعد البيانات اللي بتخص المعلومات الوراثية، وأيضا أرفقنا جميع نتائج الفحوصات المخبرية العادية. ليش؟ عشان يعني سواء بفلسطين أو خارج فلسطين، إذا طفل انولد وكان يعني بحالة مشابهة وأثبتت الفحوصات المخبرية العادية بأنه في هناك خلل في جهاز الأعصاب، وهذا الخلل يكون مشابه للمعلومات اللي إحنا نشرناها، فمن الممكن أنه الطبيب يفكر بأنه بسبب هذا العامل الوراثي على هذا الجين، فبالتالي ممكن يعني يشخص بطريقة أسرع، تمام، ويعمل مانجمنت وإدارة للحالة بالشكل الصحيح.
0: يعني هون دكتور يعني بنحكي عن سنوات من المتابعة لهذه الدراسة، اكتشاف هذا الجين، لكن اليوم شو شعوركم وقت نجحتوا في تحديد السبب الحقيقي للمرض وفي تمكنكم من مساعدة هذه العائلة، وخاصة يعني لما وصلت لمرحلة إنها يأست فقد 13 طفل، إيش شعوركم هون أنت وكافة الفريق؟
1: يعني بلا شك هو صراحة هو مزيج، يعني مزيج من الفرح ومزيج من المسؤولية برضو كمان. يعني هذا ولد عندنا مسؤولية أكبر بشغلنا، لأنه صراحة بعد اللي صار، وإن شاء الله يا رب يعني ربنا يأخذ بيدنا وبيد جميع الفريق اللي بيشتغل في هذا المجال. كثير في عائلات الآن أصبحوا يبنوا أمل، وأصبحوا يعني يتواصلوا معنا لأسباب مشابهة ومماثلة. هذا يعني بيخلي بس المسؤولية كثير عنا، يعني بنفس الوقت احنا فخورين جدا بإنجازاتنا، وأيضا فخورين بكل حدا كان جزء من هذا العمل. نسأل الله تعالى أنه تكون هذا اللي حققناه هو ليس يعني لا يقتصر على هذه العائلة، بل يكون هو طرف خيط لأسلوب بحثي نطبقه على للعائلات الأخرى، حتى نساعدهم يوصلوا للتشخيص أو يوصلوا لحل لمشاكلهم
0: شو
1: الصحية.
0: الرسالة اللي بتوجهها للعائلات اللي عندها تاريخ مرض وراثي؟
1: رسالتي لهم إنه المرض الوراثي مش عيب ولا ذنب أي حدا. كثير من العائلات عندهم تعفف الصراحة، وما بيبلغوا الأطباء أو ما بيبلغوا يعني المجتمع بهاي الحالات، يعني لا أسباب يعني تتعلق يعني بمبادئ العائلة. أنا بحكي لهم إنه هذا يعني اعتقاد خاطئ، لابد يعني من إنه التحرك بالشكل الصحيح. وأيضا يعني العلم كثير تطور، علم الجينات تطور كثير، وهو أيضا في حالة تطور مستمر، فمن الممكن أنه يكون الشيء أسهل مما يتخيلونه، فبالتالي الوقاية خير من قنطار العلاج. يعني ممكن إحنا نعمل فحوصات معينة للمقبلين على الزواج أو اللي يعني متزوجين، تمام، ويمكن من خلال يعني إذا في هناك شيء، ويمكن بخلال إجراء البي جي تي أم هذا المرض يروح من العيلة يعني بإذن الله تعالى. ومن الممكن أنه أيضا يعني الفحوصات الوراثية ميزتها أنه يعني من الممكن هي تعطينا تشخيص دقيق، خصوصا أمراض الأعصاب يعني أعراضها متشابهة جدا ما بين الحالات المختلفة. فيعني مش كل العلاجات يعني تطبق لكل شخص، بس من خلال الفحوصات الوراثية ممكن إحنا نفصل ما بين الأمراض العصبية، وبالتالي اتخاذ إجراء وتطبيق إجراء علاجي بما يتناسب مع هذا الطفل. فممكن يعني إنه يكون يعني نتائج العلاج أفضل من يعني العلاجات اللي بتكون بس مبنية على الأعراض. بس هلأ إحنا صرنا نستخدم علم الجينات كدليل للعلاج أيضا، فمن الممكن إنه يكون يعني العلاج متوفر. ممكن إنه يكون يعني العلاج إنه مش إنه يعني الطفل بي بي بي يعني بصير يعني بيستعيد صحته كاملة، بس على الأقل جودة حياته بتكون أفضل.
0: وهنا احنا بنحكي أهمية البحث الطبي، البحث العلمي. هنا بنحكي عن جهود رائعة من قبلك دكتور انت وكافة الفريق. وهنا بنحكي انه ما في يأس طالما في عنا إيمان وفي عنا هذه النماذج الرائعة من الأطباء الباحثين. دكتور محمود شكرا لكم على هذا الحضور، بنبارك لكم هذا الإنجاز مجددا اللي بصراحة ما بيمثل نجاح على الصعيد الشخصي، بيعد إنجاز لفلسطين كافة وللبحث العلمي العربي، وبأكد أنه فعليا العلم قادر على منح الأمل وإنقاذ الأرواح وصناعة المستقبل وجودة حياة أفضل لأطفالنا ولمستقبلهم. دكتور يسعد صباحك، مشكور وأتمنى لك المزيد من الإنجازات.
1: شكراً.
0: كل التحية والاحترام. شكرا كثير للدكتور محمود. اليوم مشبرنا الصباحي مشاهدينا ومتابعينا كان مليء بالإنجازات، كان مليء بكل النماذج الحلوة اللي بنفخر فيها، فكل التحية والاحترام. صباح الخير للي عمالهم بيرسلونا الرسائل الصباحية، يصبحهم بكل الخير. وصباح الدقائق الختامية من برنامجنا يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لكل الأهل الأحباب المتابعين، سواء اللي بيسمعونا عبر أثير فجر أف أم أو اللي بيسمعونا وبيشاهدونا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. يسعد صباحكم. تجارنا الأعزاء صباح الخير لإلكم، ما صبحنا عليكم اليوم، بدنا نصبح عليكم التجار، المعلمين، المعلمات، طلاب الثانوية العامة. ديروا بالكم، إحنا ما بنعرفش متى ممكن تكون نتائج الثانوية العامة، ولكن استمتعوا بهالأيام لأنه كمان شوية أيام ببلش هيك العد التنازلي، ببلش دقات القلب والتوتر والأعصاب تشتد، وأهالي طلاب الثانوية العامة هون ما حدا يحكي معهم. إن شاء الله يا رب على خير وتطلع نتائج الثانوية العامة وتكون مرضية لكل الطلاب وكل شخص وكل طالب اجتهد وتعب وسهر على حاله خلال هاي السنة الدراسية، تعبه وثمار تعبه إن شاء الله يا رب العالمين، ويفرح أهله وهيك نعمل حفلات وانبساطة، بس ما يكون مبالغ فيها، تكون حفلات حلوة بوقت إعلان نتائج الثانوية العامة. إن شاء الله يا رب يفرح كل طلاب الثانوية وأهاليهم إن شاء الله يا رب العالمين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اليوم احنا يعني بنحكي بصراحة بختام محطاتنا الصباحية، بدي أوجه التحية لأهلنا من الداخل فلسطين المحتلة عمالهم بيتابعونا، وتحديدا بدي أحكي صباح الخير لجميع الأهل والأحباب في منطقة عين سهلة الداخل المحتل، وتحديدا لبنتنا ولغاليتنا ديالة أبو التين. يسعد صباحك يا رب يا ديالة، يصبحك بكل الخير، إليك ولزوجك أحمد بدران من عين سهلة. يسعد صباحكم وصباح الخير لأهلك يا ديالة في طول كرم، وصباح الخير لأهلنا وأبنائنا في عين سهلة، وصباح الخير كمان لأحمد ديالة. وأحمد يسعد صباحكم إلكم ولأبنائكم، صبحكم بكل الخير. وبدي كمان أحكي صباح الخير وأوجه التهاني بمناسبة عيد ميلاد أحلى طفل عبود إيهاب أبو حبلة. يسعد صباحك يا عبود، إن شاء الله يا رب العمر كله يا عمته بصحة وسلامة، ويخلي لك الماما والبابا، ويخلي لك تيتا أسمى، ويخلي لك تيتا محمد، يصبحهم بكل الخير يا رب، وخالاتك وعماتك إن شاء الله يا رب، وأختك أحلى ميان. يسعد صباحها يا رب العمر كله لعبود، إن شاء الله يا ربي يكون من الأبناء الصالحين ويكون من أحلى الأبناء اللي بنفتخر فيهم، وإن شاء الله كل سنينك وأيامك حلوة يا رب. صباح الخير لإيهاب، صباح الخير لرندا، صباح الخير لأم إبراهيم، صباح الخير للجميع. كمان قبل ما أنهي برنامج الصباحي بدي أحكي صباح الخير لأحلى صبية. بدي أحكي صباح الخير لدانا كتاني. يسعد صباحك يا دانا، بدي أبارك لك بمناسبة حفل الحنة، وإن شاء الله يربي يتمم زواجكم على خير. وأي نعم يعني ما كنا مشاركين بالحفل، ولكن بدي أهنيك بطريقتي الخاصة وأحكي لك ألف ألف مبارك، وإن شاء الله يربي كل أيامك الجاي أيام خير وهنا وسعادة، ويتمم لك فرحك على خير إن شاء الله يا رب. وبدي أبارك أكيد لوالدتك ولوالدك الدكتور محمد كتاني، يسعد صباحه يا رب الدكتور، صبحه بكل الخير، أحلى عروس إن شاء الله لصيف 2026. ألف ألف مبارك يا دانا، وإن شاء الله كل أيامك هنا. مكملين معكم، وهيك وصلنا مشاهدينا ومتابعينا لمشبارنا الصباحي في ختامه، في الدقائق الختامية. قبل ما أنهي بدي أحكي صباح الخير من جديد لرعاة البرنامج، رعاة برنامجنا الرائعين المميزين، إحنا برنامج مميز بده رعاة مميزين. صباح الخير لشركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، صباح الخير لشركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية،

0: في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا. دائما بيجدد موعدنا وإياكم من الأحد للخميس، بنشوفكم على خير إن شاء الله يوم غد، فدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، في للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد 10 عمر. سنيورة القدس، 10 عمر.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. أزمة خانق للمغادرين عبر استراحة أريحة. وهيئة المعابر والحدود الفلسطينية تقول حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. الديوان الأميري القطري ينعى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني الذي وفته المنية صباح اليوم. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. الجيش الأردني يقول 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع في الأردن. القناة 15 العبرية تقول استهداف إيراني لقاعدة الأسطول 5 الأمريكي في البحرين. وول ستريت جورنال تقول بأن مصادر في الإدارة الأمريكية تقول أن إسرائيل تحاول التأثير على قرارات ترامب من خلال معلومات استخباراتية بهدف جر أمريكا مرة أخرى إلى الحرب. أما في حالة الطقس تبقى الحرارة ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو صيفي حار بشكل واضح فترة الظهيرة حتى في المناطق الجبلية. جو حار شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية دون تغير يذكر على درجات الحرارة. أما في ساعات الليل يصبح الجو منعشا لطيفا في كافة المناطق الجبلية وهو كذلك الحال في المناطق السهلية والساحلية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
1: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
1: كيف استطاعت سنيورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني، وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: أحسن.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت فجر FM. الأخبار من فجر FM. الأخبار من فجر FM.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر FM. أهلا بكم. انتشار كبير لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس. أنباء عن حدث أمني تتعرض له قوات الاحتلال في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على قرى لبنان وتمشيط بالأسلحة الثقيلة بالمنطقة. هيئة المعابر والحدود الفلسطينية تقول حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي ما أدى إلى توقف المعبر العمل في المعبر بشكل مؤقت. الديوان الأميري القطري يعلن الحداد 4 أيام على فقيد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. مستوطنون يطلقون مواشيهم بين الأشجار في تجمع مليحات شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. ولأول مرة إطلاقت تطبيق يلا على نابلس بمبادرة من غرفة تجارة وصناعة نابلس ومبادرة يلا على نابلس. أما في حالة الطقس تبقى الحرارة ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو صيفي حار بشكل واضح فترة الظهيرة حتى في المناطق الجبلية. جو حار إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية دون تغير يذكر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر FM.
2: الأخبار من فجر FM.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام

0: هاي بك شي؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدأ.
0: كنت مسافر.
1: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض مثله مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد
1: كوميرشال بريك فجر أف أم ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
3: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
3: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
4: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
4: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
3: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
2: اوه والله البلعاوي مدللنا.
3: مش حكيت لك انه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
2: بنت الدلال عروستنا.
3: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور عليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 0424392217.

0: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت فجر أف أم.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة، تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.

موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. الجيش اللبناني يرفض أي تنسيق مباشر مع جيش الاحتلال ويقول بأن جيش اللبناني لن يدخل إلى أي منطقة تجريبية قبل انسحاب جيش الاحتلال منها. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يقول لم نحدد حتى اللحظة موعد نتائج الثانوية العامة، تنتهي عملية تصحيح الامتحانات مع بداية الأسبوع القادم، ثم ننتقل لمرحلة الفرز وتجهيز العلامات، نأمل أن تتم بأقرب وقت. هيئة المعابر والحدود الفلسطينية تؤكد حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى جانب الإسرائيلي ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. الخارجية الإيرانية تقول بأن ترتيبات إدارة حركة المرور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتشاور بين إيران وسلطنة عمان. الخارجية الأردنية: الاعتداءات الإيرانية انتهاك سافر لسيادة الدول وتهديد لأمنها وخرق للقانون الدولي. وول ستريت جورنال تقول بأن مصادر في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل تحاول التأثير على قرارات ترامب من خلال معلومات استخباراتية بهدف جر أمريكا مرة أخرى إلى الحرب.

0: أما في حالة الطقس، طبق الحرارة ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام يسود جو صيفي حار في المناطق الجبلية وحار شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية دون تغير يذكر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
4: كان يا مكان، زير بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زير بكان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200 17. 1, 2.

بأيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد، فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
3: سامي حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لأن حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: فجر FM.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز،
2: يلا بينا
3: تاني.

0: بحجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب

0: 0970-593-841-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: أحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف،

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر FM.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر للذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042 439 217.
3: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة. تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: جه هاي بك شي؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: أهبط الصبح؟

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.